ترنيمة تكنيستك بالزيتون الرب تعظم بالبركة يا أم حنون ظهرتي يا مريم.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأن بشمال السالك، أقدم لكم
1: علاقة الاتباع بالعقيدة وبالثقوف وبالروحيات
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 8/5/1991.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت بكلمكم الأسبوع الماضي عن الاتباع، وأريد أن أكمل في هذه الليلة عن الاتباع، وخصوصا علاقة الاتباع بالعقيدة وبالثقوف وبالروحيات. من أكبر المبادئ المعروفة في حياة الاتباع إن الإنسان يشعر بعدم الاستحقاق، يعني يقول أنا ما استحقتش. حتى دخول الكنيسة بنقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. يعني الإنسان حتى شعر بأنه ما يستحقش يخش الكنيسة. ببيتك تليق القداسة يا رب، وأنا ما وصلتش لهذه القداسة. تصوروا حتى استماع الإنجيل، الكاهن يقف في الأوشية ويقول اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. يعني حتى مجرد السماع مستحقين أن نسمع ونعمل. وفي الاسم بنشكر ربنا لأنه جعلنا مستحقين أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق. ده الوضع السليم، الروح الأرثوذكسية السليمة اللي بنتعلمها في مسألة الاتضاع، الشعور بعدم الاستحقاق، لدرجة ان الكاهن قبل ما بيبتدي القداس بيصلي صلاة تسمى صلاة الاستعداد، يقول فيها ايها الرب العارف قلب كل احد القدوس المستريح في قديسيه الذي بلا خطية وحده القادر على مغفرة الخطايا، انت تعلم يا رب اني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه ان اقف وافتح فاك. فصبر الكاهن بيقول له انت يا رب تعلم اني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي أمام مجدك الأقدس، بل ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ وامنحني أن أجد نعمة ورأفة في هذه الساعة لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل إلى آخره. هي روح الاتضاع الموجودة حتى في صلوات الكنيسة، حتى من آباء الكنيسة. والكاهن قبل ما يخدم يغسل إيديه بالمي ويقول له انضع علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. ولما يجي يقدم الحمل يقول له اعطي ان تكون مقبولة، تقدمتنا هذه ذبيحتنا عن خطاياي وجهلات شعبك. دي الروح المتبعة

اللي بنحب نسلك فيها واللي تعلمناها جوه الكنيسة. بقول الكلام ده لأن في أيامنا دي ناس يقولوا إحنا جالسين في السماويات وجالسين على عرش الله وكلام كبير ملهوش لازمة، هبقى أشرح لكم بتفصيل أكثر فيما بعد. مش دي الروح الأرثوذكسية إن الواحد يقول أنا جالس في السماوات وأنا جالس على عرش الله. على عرش الله يا أخي اتضع شوي. من الأخطاء اللي بيمشي فيها البعض إنهم ياخد آية موجودة في الكتاب قالها أحد القديسين في وضع معين في درجة روحية معينة ويطبقها على نفسه ويطبقها على كل الشعب. لا، احنا نمشي في الكنيسة بطريقة الاتضاع المسيحي، لأن الطوائف التي فقدت اتضاعها أضاعت عقيدتها. انتوا فكركوا كثير من الطوائف الغربية، يعني الخلاف بتاعنا معها عقيدي، صدقوني بدأ روحيا أولا في فقد الاتضاع ثم تحول إلى عقيدة. مثال كده، الناس اللي بيرفضوا شفاعة القديسين بيرفضوها عن ايه؟ عن عقيدة، عن كبرياء وعظم وعدم اتباع. مفيش غير كده. يقول لك ايه الفرق بيني وبين القديسين يعني؟ وانا اطلب شفاعة القديسين ليه؟ ما انا اتصل بالله مباشرة. طب والعذراء وماري جيرج والملاك؟ لا لا لا لا، صلتي بالله مباشرة. ولما الانسان يكبر قلبه في الداخل ما يطلبش شفاعة القديسين ولا يكرم القديسين، لان يكرم القديسين ما كلنا قديسين، هيقول لك كده كلنا قديسين وزي بعض وما فرقتش. الاتباع هو اللي بيخش بيكون عقيدة من جوه، يكون عقيدة من جوه. الواحد يقول أكلم الله مباشرة ولا أتشفع بالقديسين، حتى في الاعتراف يقول أعترف على الله مباشرة ولا أتصل بكاهن. تأخذ بركة من أبونا؟ لا، ثم نطلب البركة من الله مباشرة. والله الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. وأقعد رص آيات الله. طب ما تخش ليه بركة من الناس؟ تخش ليه بركة من الناس؟ المسألة تبدأ بروح كبرية ثم تتحول إلى عقيدة. زي إنسان يقول لك، واحد مرة بلموسي انتقد على ان احنا بنقول سريع ليسون يا رب ارحم. يقول تقول ليه يا رب ارحم؟ ما ربنا رحمك وخلاص. هو انت لسه ربنا هيرحمك عشان تقول يا رب ارحم؟ ربنا رحمك وخلاص، يعني ما بقيتش محتاج لرحمة. او واحد يقول احنا ما نجهدش ضد الشيطان عشان ننتصر، ده احنا انتصرنا عليه من زمان. طب وكل الايات اللي عن الجهاد؟ يقول لك لا، انا لا اجاهد لكي انتصر على الشيطان، انا اجاهد لاني انتصرت عليه. طب ما دام انتصرت عليه يبقى بتجاهد ليه؟ اجاهد عشان اخد الغنائم او المغانم. غنم ايه حبيبي؟ ده صدق السيد المسيح لما قال تضلون اذ لا تعرفون الكتب.
ده الكتاب بيقول ايه؟ بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. مش بس احنا انتصرنا، ده لسه لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. دي في عبرانيين 12:4 يا ريت تحفظوها. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. ليه؟ لأن الكتاب بيقول عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. احفظوها برضو في أمثال 7، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. وبطرس الرسول يقول عدونا مثل أسد يزأر يجول ملتمسا من يبتلع. فقاوموه راسخين في الإيمان. الإنسان المتضع يقول ده أنا راجل غلبان، ممكن الخطية تنتصر عليا، يجاهد في اتضاع. يجاهد ايه؟ في اتضاع. يقول زي ما قال الكتاب لا تستكبر بل خف، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، سيروا زمان غربتكم بخوف. واحد يقول انا اخاف، اخاف من مين؟ الشيطان؟ تطلع ايه الشيطان ده؟ ده انت لو ما خفتش تقع. الشيطان ينهزم امام المتضعين، امام المتضعين. افتكر القصه بتاعت يعقوب المجاهد، مره بيقول لك ظهر له الشيطان ماسك عصاي وضربه 3 مرات، فالشيطان بص له كده وضحك، قال انت بتضربني 3 ضربات ودي هتعمل لي ايه؟ انا هديك 3 ضربات انا اخر وقعت فيه. وفعلا وقعه في 3 خطايا. ليه؟ لانه ما خافش. لا تستكبر بل خف. ده الشيطان ممكن يقول لك يديك فكر، يقول لك احسن حاجه انك انت تحتقر الشيطان، ويكون احتقار الشيطان لعبه شيطانيه برضه، هو بيبص الكرة لبعض. انت عايز تغلب الشيطان اتضع، زي ما الانبا انطونيوس قال، هل انا اضعف من ان اقاتل اصغركم؟ ايها الاقوياء ماذا تريدون مني؟ انا ضعيف، انا مش قدكم. بيقول البستان فلما كان الشياطين يسمعون هذه الصلاة المملوءة اتضاعا كانوا ينحلوا كالدخان. الاتضاع في العقيدة. الناس اللي بينكروا الكهنوت بيقول ليه يكون واسطة بيني وبين ربنا؟ ليه في واسطة بيني وبين ربنا ازاي؟ ما انا بيني وبين ربنا السكة سالكة. والناس اللي بينكروا الاعتراف يقول لك اعترف ليه على اساس ما اعترف بيني وبين الله مباشره. والناس اللي بينكروا الشفاعه يقول لك واشفع بالقديسين ليه؟ ما انا بيني وبين الله مباشره. حكايه بيني وبين الله مباشره فكره كبرياء ممكن تجر الى السقوط، السقوط العقيدي والسقوط الروحي. ده انا مثلا ابص لصورة العشاء الرباني كده واخد منها درس في الاتضاع وفي الشفاعة. بطرس وهو رسول من اكبر الرسل ويمكن اكبرهم سنا ولا من اكبرهم سنا وليه مقام وغيره، وبولس نفسه قال من الثلاثة المعتبرين اعمدة في الكنيسة، اول ما المسيح قال واحد منكم يسلمني بطرس جري على يوحنا وقال لي يوحنا شوف لي الحكايه دي، كلم ربنا وقول. طب ما هو معاك على السفره يعني الراجل ده، ما معاك على طول ده بتاكل وتاكل.
فبطرس الرسول ذهب يتشفع بيوحنا علشان يكلم المسيح. والكتاب يقول حينئذ اتكأ يوحنا في صدر يسوع وقال له مين اللي يسلمك؟ قال له اللي بيغمس معايا في الصحن. صورة وتبص تلاقي في الصورة باين بطرس رايح ليوحنا عشان يتشفع بيه. يتشفع بيه عند المسيح والمسيح قاعد معاه على الميت. تقول لي ما يكونش واسطة بيني وبين ربنا وعلى طول اكلمه مباشرة؟ محدش منعك يا اخي. كلمه وكلم القديسين برضه. كلمه وكلم الايه؟ القديسين. الناس اللي القلب يكبر تبص تلاقي ما فيش اكرام قديسين ولا عظام القديسين ولا اعياد القديسين، ما فيش حاجه خالص. لان القديسين زي الاخت اللي بتاعت الاصلاح دي بتاعت الجواب اللي مستعده تتعمد لكن مش عايزه شفاعه القديسين ولا الاعتراف. ليه؟ لان علموها ان صلتك بربنا مباشره يبقى ما فيش لا اعتراف لان فيه وسيط، وما فيش لا قديسين لان فيه وسيط. الابتداع بيخلي الناس حتى يصلوا بروح ابتداع. ده احنا اول ما نصلي بنقول اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء. يعني حتى الصلاة بنقول له اجعلنا مستحقين ان احنا نقول، زي ما بنقول اجعلنا مستحقين ان نسمع انجيلك. ولما الانسان يكون عنده اتضاع تلاقي الصلاة بتاعته في خشوع، يصلي في وقوف في ركوع في سجود في مطنيات. في كنائس بروتستانتية لا بتركع ولا بتسجد، ويصلي وهو قاعد يحط راسه كده ويصلي. انت واقف قصاد ربنا رب الارباب وملك الملوك وقاعد كده وبتصلي؟ لا، احنا بنصلي بنقول انت القيام حولك. القيام يعني الوقوف. في اللغه القبطيه ني اتوهي ايراتو يعني واقفين على رجليهم. انت القيام حولك الملائكه ورؤساء الملائكه والارباب والسلاطين والكراسي، وبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون باثنين. في منتهى الخشوع قصاد ربنا ونسمع في سفر الرؤيا ان الـ24 قسيس في حضره ربنا خلعوا تيجانهم ورموه على الارض وسجدوا على الارض لربنا الى ابد الابدين. واحد يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد كبريه، مش شاعر بعظمه ربنا. ده مارس حابي قصاد ربنا كانك واقف قصاد لهيب نار. والواحد يصلي وهو قاعد. انا فاكر لما كنت بروح مؤتمرات واكون موجود وقاعدين على المايده يقولوا لي اتفضل بارك اتفضل صلي، يعني على المايده اروح واقف يروحوا واقفين ونصلي كلنا واحنا واقفين. لكن نصلي احنا قاعدين دي لا، نصلي احنا قاعدين دي لا. وبعدين الناس اللي يمشوا في الدور ده ممكن يصلي وهو نايم، ويصلي باي طريقه بقى الحكايه بقى مع ربنا يعني خد عليه شويه. واللي بيتعود يكون متضع في صلاته يتعود يكون متضع في قراية الانجيل برضه ما في اجتماعات عند ناس يقروا الانجيل هم قاعدين برضه. برضه نتيجة الاتضاع في العقيدة والحاجات دي ان جت البروتستانتية رفضت التقاليد والقوانين والاباء ويقول لك ما فيش غير انجيل. طب والتقاليد ديت

كلامنا اباء هرمنا بالاباء، والقوانين والمجامع هرمنا بالقوانين والمجامع، بصينا لقينا روح العظمه اللي من جوه، نرفض تقاليد الاباء، نرفض اقوال الاباء، نرفض القوانين، نرفض المجامع، مفيش غير الانجيل. وبعدين وصلت الكبرياء ايضا عند البعض ان العقلانيه والثقه بالذات يقبل من كلام ربنا ما يوافق عقله والباقي يرفضه. مره كنت بتكلم مع رئيس اساقفة، وكان حكاية رسامة المرأة، ان المرأة تبقى قسيسة او غيره. وبعدين قلت له بولس الرسول يعني جبت له ايمن في تيموثاوس الاولى اصحاح 2 ومن كورنثوس الاولى اصحاح 11 وشوية حاجات زي دي. عارفين قال لي ايه؟ قال لي لكن ده كلام بولس. قلت له بولس؟ وكلام بولس ده موحى به من الله ولا لا؟ قال لي طبعا موحى به. قلت له طب ليه بتقول كلام بولس؟ عشان كده تلاقوا بعض الكتب المقدسه الانجليزي يكتب الكلام اللي خرج من فم المسيح بحبر احمر، والكلام الثاني بحبر اسود، عشان يبقى ده كلام المسيح وده كلام بولس. هو بولس انت مش عاجبك يعني؟ ده مرة وصل الامر في حكاية رسامة المرأة ان احد الاساقفة في امريكا اسمه سبونج، هذا الاسقف عشان يدافع عن رسامة المرأة هاجم بولس الرسول، هاجم بولس الرسول وقال بولس الرسول ده ابنورمال، بيشكو من ابنورماليتي في شخصيته، علشان يعني الشذوذ يعني، علشان ما مش موافق. وهاجم بولس زي ما شجع هجوم. هنا تبدو الكبرياء. لما الكبرياء تخش ممكن انسان يحدث اصفار كده، ممكن ما يقبلش كلام، ممكن يفسر الآية على مزاجه، ممكن يعمل زي ما عايز. هي المسألة عايزة اتضاع قلب. لكي يبدأ الانسان في حياته الروحية لابد يضع الاساس هو الاتضاع، وعلى الاتضاع تبنى العقيدة نفسها. العقيدة نفسها تبنى على الاتضاع، التقاليد من اجل الاتضاع، واقوال الاباء بالاتضاع. لكن يجي انسان يقول لك ايه يعني؟ ايه اقوال الاباء بالاتضاع؟ او ايه قديسين؟ ما كلنا قديسين. تلاقوا فكره ثاني، الانسان المتضع يجاهد لكي ينال، غير المتضع يقول انا نلت، انا خلاص، انا خلاص اسمي اتكتب في سفر الحياة، انا جالس في السماويات. يا حبيبي لسه، ده انت في فترة اختبار وفترة صراع وفترة جهاد، وما تعرفش هتخرج سليم ولا مجرح ولا ضايع. لا انا خلاص. طب كتر خيرك. مرة قعدت مع واحد من دول، كان زمان خالص قبل ما تروح من حد، وبعدين قال لي انا خلاص. قلت له خلاص يعني؟ قال لي خلاص. قلت له يعني ما عدتش تخطأ تاني؟ قال لي المولود من الله لا يخطئ. الله، ثم آية عرفها موجودة في يوحنا الأولى، وانت لا تخطئ؟ قال لي ايوه. قلت له طيب صلي من اجل، انا من النوع اللي بيخطئ. ده راجل بيجيب اياته ويطبقها. طب عارفين

إن بقى حكاية المولود من الله لا يخطئ احنا بنطبقها ازاي؟ بنيجي في صلاة الغروب نقول لست مستحقا ان ادعى لك ابن. ليه لست مستحقا ان تدعى ابنا؟ لان المولود منك لا يخطئ وانا باخطئ، فبقى مستحقش كلمة ابن دي. يبقى مش ياخدك الانسان يطبقها على نفسه.

في فيليب 3، ونقول ماشية ازاي فيليب 3 من واحد زي بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثة وسمع اشياء لا ينطق بها، وربنا كان خايف عليه من كثرة الاستعلانات الى اخر. شوفوا بيقول ايه، بيقول ليس اني قد نلت او قد صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. ايها الاخوه، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، ولكني افعل شيئا واحدا، اذ انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض لاجل دعاء الدعوه الله العليا. اسعى نحو الغرض. الانسان الروحي يسعى نحو الغرض، يقول اركضوا لكي تنالوا. ما يقولش انا نلت ايه حبيبي، ده لسه بدري عليك. ده الكتاب بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. وصلت انت لهذا الكمال، كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. وصلت انت لهذه القداسة، ده لسه بدري. بولس بيقول لست احسب اني قد ادركت او نلت، لكن بسعى. بولس اللي طلع للسماء الثالثه، وما احنا نقول نلنا ووصلنا وجلسنا في السماويات، لسه بدري عليك يا حبيبي. انت تاخد ايه وتطبقها، ده انت تاخد الايه وتمرر نفسك علشان تشوف توصل ولا لا. في كلمة لطيفة حدثت مرة القديس الأنبا أنطونيوس قعد وسط بعض من أولاده وقال لهم آية يا ريت تقولوا لي تأملكم فيها أو تفسيركم ليه. فواحد قال له تفسير، وواحد قال له تفسير تاني. الثالث كان أنبا يوسف، فقال له أنت ما رأيك يا أنبا يوسف؟ فبص الأنبا يوسف القديس أنطونيوس وقال له لا أعرف. فقال له الأنبا أنطونيوس طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. والآباء يقولوا إذا جلست وسط الشيوخ فلا تتكلم، وإن سألوك عن شيء فقل لا أعرف. لكن كل إنسان يدعي المعرفة، ثم ممكن لما يدعي المعرفة يقع، لأن المعرفة تنفخ. معرفة تنفخ، يا من ضاعوا بسبب ادعاء المعرفة. لكن المتضع لا يسقط أبدا، المتضع لا يسقط أبدا. النار موجودة تحت وقاعدة تحت في اتضاع، والدخان بيطلع لفوق بيطلع لفوق بيطلع لفوق ويرتفع في السحاب وينتشر عرضا وارتفاعا، وفيما هو يرتفع يتبدد، والنار اللي قاعدة تحت محتفظة بثباتها. فالإنسان اللي عايز يوصل لربنا يتضع، وأسرار الله تنكشف للمتضعين. أسرار الله تنكشف للمتضعين. فكركوا مثلا الناس المبتدعين في العالم، تفتكروا ضاعوا ليه؟ هو تفتكروا ضاعوا بسبب البدعة، ضاعوا بسبب الكبرياء. عارفين ليه؟ يعني واحد مثلا زي نسطور ارسل له القديس كيرلس رساله، لو مستضع كان يقبل الكلام ويتنازل عن فكرته. ارسل له رساله ثانيه، لو مستضع كان يقبل الكلام، لكن عدم الاتضاع يخلي الانسان يتشبث فتتحول الاخطاء الى بدعه فيضيع روحه. وممكن يعني واحد زي اريوس، المجمع المقدس كله المسكوني 318 اسر، لو متضع وقبل الكلام كانوا سمحوه وانتهت الحكايه، لكن

ضيع نفسه بسبب عدم اتباع. ده كل فضيلة، والاتباع يخش في كل عقيدة، والاتباع يخش في كل طقس. ووضع صور القديسين في الكنيسة، التبخير حولها، المطنيات، كل ما هو اتباع. لكن الإنسان لما يفقد الاتباع يبقى ضاع. أساس الحياة الروحية الاتباع، وقمة الحياة الروحية المحبة الكاملة. عايز تبني بناء كويس، اتعلم الاتباع في الأول، تتضع نفسك من جوه. يعني مثلا المشورة، في واحد بيمشي على فكره، ولما بيمشي على فكره بيضيع. لما بيشاور ويسمع المشورة بينقذ نفسه. في الاتباع الكتاب يقول ايه؟ وعلى فهمك لا تعتمد. وعلى فهمك ايه؟ لا تعتمد. انت ضامن فهمك؟ ما جايز فهمك يكون غلط. جايز فهمك يكون غلط. فاذا قبلته بدون مشورة بتغلط. اذا اعلنت هذا الفهم عن الناس او علمت ليه الناس، جايز تضيع ريق. والكتاب يقول، شوفوا الاية دي اللي هقولها لكم موجودة مرتين ورا بعض في سفر الامثال، في امثال 14 وامثال 16، نفس الآية بالحرف الواحد. يقول ايه؟ توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. الإنسان المتضع لا يعتد برأيه ويستشير غيره، وإن جات له فكرة جديدة يعرضها على الناس اللي أكبر منه يشوفها صح ولا غلط. غير المتضع ما يشاورش، فيضيع نتيجة عدم المشورة بتاعته. تصوروا قديس عظيم زي القديس بولس. قديس عظيم زي ايه؟ زي القديس بولس. ظهر له السيد المسيح ودعاه للخدمة وعينه رسولا للأمم وإناء مختارا. بعد كده يقول ايه؟ يقول ان انا رحت قابلت الثلاثة المعتبرين اعمدة، يعقوب وبطرس ويوحنا، لاعرض عليهم انجيلي. يعني بشرط تعرض عليهم انجيلك؟ اشوف الكلام ده يوافق ولا ما يوافقوش. اعرض عليهم انجيلي. مع انه فيما بعد يعني ظهر ان هو تعب اكثر من جميع الرسل، وكان يفوقهم جميعا. يعني احنا لما نسأل انفسنا من هو اكبر رسول تعب في التعليم وفي بناء ملكوت الله في العصر الرسولي، نمرة واحد بولس الرسول اللي مش عايزه كلام. اكثر واحد عملت فيه النعمة بقوة. اقروا كورنثوس الثانية صحة 12 وشوفوا حكايته ايه. ومع ذلك يقول ذهبت الى الثلاثة المعتبرين اعمدة لاعرض عليه الانجيل. اشوف الكلام ده ماشي ازاي. اصعب حاجة ان انسان يعتقد في شيء انه صح فينشر هذا الصح، فتكون نتيجة يضيع ويضيع غيره. ولذلك العقيدة ايضا تحتاج الى اتضاع. اتضاع، مش اي واحد يجي له فكر يعتبره عقيدة او يعتبره صح او يثق بكلامه. لا، العقيدة تحتاج الى اتضاع. من ضمن الأشياء
التي اتعبت البروتستانتية حرية التفسير، ان كل واحد يفسر الانجيل على مزاجه. نتيجة كده تكونت مئات المذاهب. ليه؟ لان كل واحد يفسر على مزاجه، يكون له كنيسة، يجمع له ناس، بقى كنيسة مستقلة. ايه اللي ضيع شهود يهود؟ ما هو ناس قعدوا يفسروا الانجيل على مزاجهم. ايه اللي ضيع السبتيين؟ ما هو ناس قعدوا يفسروا الانجيل على مزاجهم. الاقتداء يوجد في الفكر، ويوجد في القلب، ويوجد في الحياة، ويوجد في العقيدة. الفكر المتضع هو الفكر الذي لا يثق بنفسه ولا يعتمد على ذاته، انما يشاور اولا. من اجل هذا وجد في الكنيسة الارشاد الروحي والمرشدين والاباء والسلوك في حياة الطاعة. الطاعة ايضا تدل على الاتضاع، لان ممكن ان المتضع يطيع لكن غير المتضع لا يستطيع ان يطاع. فاللي بيفقد الاتضاع بيفقد الطاعة، ويفقد الخضوع للرئاسات. ولذلك في البروتستانتية لا تجد رئاسات، كله زي بعض، مفيش رتب، كله ماشي، كلكم اخوة، كلكم متساوون. انا فاكر في كتاب الكهنوت رديت على كلكم اخوة وكلكم متساوون، حتى الاخوة غير متساوين. يعني ربنا قال ليعقوب، قال له كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. ويوسف الصديق سجد له اخوته وهو اخوه، لكن برضه ليس الاخوه متساويه. ال 12 ابن من ابناء يعقوب، واحد فيهم بقى ماسك الكهنوت، واحد ماسك الملك، مش كلهم متساويين. لكن في الاتضاع يقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. الانسان المتضع لا يكبر في عيني نفسه، لا يصير حكيما في عيني نفسه، لا يصير بارا في عيني نفسه. مشكلة ايوب انه صار بارا في عيني نفسه. مشكلة اي انسان يصير حكيما في عيني نفسه يضيع نفسه بهذه الفترة. ولذلك مثلا تجد في العقيدة واحد يقول انا وريث، انا ابن، اطالب بحقي في الميراث. حقك في الميراث يا ابني؟ ده انت ميراث ايه وبتاع ايه؟ ده انت تقول يا رب اجعلني كأحد اجرائك. يقول اطالب بنصيبي في الميراث، استخدم سلطاني كابن. تستخدم سلطانك؟ تتواضع شوي، انت ليك سلطان. كل ان ربنا اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب، هو اعطانا سلطان، لكن ما اقولش انا اطالب بسلطان. زي ما المسيح اعتبرنا اخوه ما نقولوش يا اخ يسوع. ما في فرق بين ربنا يدينا حاجه وفرق بين ان احنا نلخبط في الحاجات. نكتفي كده وتفضل.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي يكون محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولة، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرارك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته على جميعنا آمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب،

0: ولا تشتركوا في أعمال الظلم غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخها النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا أخواتي بتدقيق كيف تسيرون لا كهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتلاثير روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل شيء على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: أكسركم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد بتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأنه من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه التي تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد فيه أثري، لأن عيناي الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم، وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فتوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطولمايس، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم الخامس عشر من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي آمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة الطاهرة مارينا الراهبة، كان اسمها مريم وهي ابنة لرجل مؤمن يدعى أوجانيوس وأم تقية تدعى سارة من أهل بيسينية بأسيا الصغرى، وذلك في القرن الثامن الميلادي. انتقلت والدتها إلى الرب وهي صغيرة، فاهتم والدها بتربيتها وعلمها كتب الكنيسة، فنمت في النعمة والقامة الروحية. ولما بلغت سن الزواج أراد والدها أن يزوجها حتى يتفرغ للعبادة في أحد الأديرة، فرفضت وأصرت أن تذهب معه إلى الدير، فحلقت شعرها وتزيت بزي الرجال وأسماها أبوها الأخ مارين، وذهب وترهب في أحد أديرة الرجال، وكان يداومان على الصوم والصلاة والمتانيات، وكان الرهبان يظنون أن رقة صوتها إنما بسبب شدة النسك. وبعد 7 سنين تنيح والدها الراهب أوجانيوس بعد أن أوصى رئيس الدير بابنه مارين. وفي أحد الأيام أرسل رئيس الدير الراهب مارين مع 3 من الرهبان لإحضار لوازم الدير من البلاد المجاورة، وهناك نزلوا في فندق أحد الأراخنة المحبين للدير، ثم تركوا الأب مارين في الفندق وذهبوا لقضاء حوائج الدير، وبعد انتهاء مهمتهم رجعوا إلى الدير بسلام. وفي نفس ليلة نزولهم في الفندق كان ينزل في الفندق أحد جنود الملك، فأبصر ابنة صاحب الفندق فاعتدى على عفافها ولقنها أن تقول لأبيها عند اكتشاف أمرها أن الراهب مارين هو الذي فعل ذلك. ولما ظهرت عليها علامات الحمل وسألها أبوها عن السبب أخبرته كما لقنها الجندي، فغضب أبوها وأتى إلى الدير وبدأ يسب الرهبان، فطيب الرئيس خاطره وصرفه، ثم استدعى الراهب مارين ووبخه كثيرا على فعله، ولكنه لم يدافع عن نفسه وكان يقول: أخطأت يا أبي اغفر لي، ثم طرده من الدير. خرجت مارين وسكنت على صخرة بالقرب من الدير محتملة برد الشتاء وحر الصيف. ولما ولدت ابنة صاحب الفندق ولدا حملوها أبوها إلى القديسة مارين وطرحه أمامها غاضبا وانصرف وهو يشتم، فاحتملت كل هذا وأخذت الطفل وكانت تطوف به على الرعاة فيشفقون عليه ويقدمون له بعض اللبن. وظلت مارين صابرة شاكرة على هذا الحال مدة 3 سنوات. طلب الرهبان من رئيسهم أن يصفح عن أخيهم الراهب مارين ويدخلوا إلى الدير هو الطفل، فاستجاب لهم الرئيس وأدخلها إلى الدير.

بعد أن فرض عليها قوانين صارمة نفذتها بكل دقة، وبعد قليل عمدوا الطفل، وبعد أن كبر جعلوه راهبا واسموه إفرام. استمرت القديسة مارينا 30 سنة في الدير، أجهدت فيها نفسها بالعبادات الكثيرة، ولما قربت نياحتها وراحتها من تعب هذا العالم ظهر لها ملاك الرب وأعلمها بموعد انتقالها. ثم مرضت وأسلمت روحها بيد الرب في هدوء. ولما عرم رئيس الدير بنياحتها جاء هو والإخوة لتغسيل هذا الراهب وتكفينه، فنزعوا ثيابه ولشدة دهشتهم وجدوا أنها فتاة وليس رجلا، فصرخوا جميعا ببكاء شديد قائلين يا رب ارحم، وأخذوا يطلبون السماح من الله ومن القديسة على الاتهامات الباطلة التي اتهموها بها وعلى التأديبات الشديدة التي فرضوها عليها. ثم خرجت من جسد القديسة رائحة بخور زكية، وجاء صاحب الفندق وعرف الحقيقة فظل يبكي ويطلب السماح من القديسة على ما فرط منه في حقها. بعد ذلك صلوا عليها ودفنوها بإكرام جزيل. ولما حمل الرهبان الجسد كان أحدهم بعين واحدة، فلما مسح وجهه في الجسد انفتحت عينه الأخرى وأبصروا بها فمجدوا الله. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا تعيد الكنيسة بنياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس. ولد حبيب جرجس في مدينة القاهرة سنة 1876 من أسرة تقية مباركة، وأتم دراسته في مدرسة الأقباط الثانوية بالأزبكية والملحقة بالدار البطريركية، وذلك سنة 1892. وعاش حياته كلها متبتلا مكرسا ومتفرغا للدراسة والتعليم. التحق بالكلية الإكليريكية حينما افتتحها البابا كيرلس الخامس سنة 1893، وكان أول طالب يدخلها وأول خريجيها سنة 1898. وكان قد عين مدرسا للدين بها في السنة النهائية لدراسته، وذلك بسبب غزارة علمه وتقواه. ففي أثناء دراسته عكف على القراءة الكثيرة في مكتبة البطريركية وقرأ كثيرا ما فيها من مخطوطات ومطبوعات، كما كان يتردد ويتتلمذ على الإيغومانس فيلوساوس إبراهيم رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. لما رأى البابا كيرلس الخامس علمه وتقواه ومقدرته على الوعظ عينه شماسا خاصا له، وفي سنة 1918 عينه مديرا للكلية الإكليريكية ووفر له كل الإمكانيات اللازمة. ومنذ ذلك الحين كرس كل طاقاته ووقته لخدمة الإكليريكية، فكان يعلم ويؤلف ويختار الأساتذة الصالحين للتدريس ويدبر المال اللازم لها. أسس مدارس الأحد ووضع لها المناهج اللازمة، وألف الكثير من الكتب الدينية وكتب الترانيم، كما أسس مجلة شهرية هي مجلة الكرمة، وكان يكتب فيها هو وصفوة من أساتذة الكلية الإكليريكية والخدام المثقفين. لم يكن حبيب جرجس مجرد مدير للكلية، إنما هو بحق باعث للنهضة الكنسية في العصر الحديث. كانت تعاليمه سواء في كتبه أو مواعظه ليست مجرد كلام نظري، إنما عاش هذه الكلمات وطبقها في حياته. وبعد أن خدم الأرشيدياكون حبيب جرجس الكنيسة 55 سنة خدمة باذلة مضحية، مرض قليلا وتنيح في 21 أغسطس سنة 1951. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتل

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

ملكوت السماوات 10 أعذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتان، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل

زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعل لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبن إلى الباع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات.

ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا.

0: إن صوفيا صبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رابط الكل خالق السماء والأرض ما يجرى وما لا يجرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله

الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس، تألم وكرر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء

بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك.

في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

0: نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا

الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين.

فرح وجه الأرض يروى حرثها ولتقصر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسان. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

هذا يا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس في نصر الشمام ساول الشهداء ناظر الأهل الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني. الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقراطي قديسين وجميع أولادهم.

أبانا أنبا يحنس القاموس، أبانا أنبا بيشوير بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا طموحي حسقيال تلميذ، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس. 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القوموس، أبانا أنبا زيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم والقوموس ميخائيل بحيري تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بشوي كامل، وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس.

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين. لطفا

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسمه.

ومخلصنا يسوع المسيح الذي أحبنا هكذا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة.

ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك.

يا إلهنا الصالح، إن قلبنا متحير لسر أم من العذراء القديسة مريم. كيف استوعبت هذا الخبر وكيف فهمت هذا السر الذي احتار فيه الفهماء والحكماء؟ كيف أدركت أنها صارت والدة الإله وبتوليتها دائما، وصار فيها تحقيق نبوات الآباء والأنبياء، فهي أمنا حواء الجديدة، وهي حمامة نوح وعليقة موسى، وقسط المن وعصا هارون، والمجمرة الذهبية والسحابة

0: اقبل منا ذبيحتنا نحن الخطاه، اذ ندنو من مذبحك المقدس مستترين في ذبيحه ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، ومستشفعين بامه الحنون سيدتنا كلنا والده الاله القديسه الطاهره مريم، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين نطلب اليك ايها الاب القدوس الذي في السماء ونقول ابانا.
1: ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. اذكر يا ربي اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصد.

تعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

ملكوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاط صلب انت وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدا.

0: من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المباركة السماوية الزكية يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا يا أخوتي، سامحوني وصلوا علي. أخطيت.

0: يا ملاك هذه الذبيحة صباح هذه التسبيح.
1: فلنصبح مع ملاك قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: سنشر نشرة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: وتجعل المعز الروح القدس يزيس رسول الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أطلب لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطربوا قلوبكم ولا تخزع. سمعت أني قلت لكم إن أمضي إلى إن أمضي ثم آتي إليكم لو كنت تحبونني لكنت تفرحون بإن أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيسة العالم آتي وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل خزن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم منكم الأنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيهم أيضا فيكم.
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من أيها الصالح لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة نسألك أن يتلم امتلأ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاص.
2: Kenin ke ai ke stosion astonion amin.
3: الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملء الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. أما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلامة لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولاة الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة آمين. كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مليئتين من كرمك ارحمنا يا الله الاب ضابطك كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الاله القوات كن معنا ثالث المعين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات لا تصنعناها بارادتنا ولا تصنعناها بغير ارادتنا لا تفعلناها بمعرفه ولا تفعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس العليم كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك
1: شو اثنين شو اثنين تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المقدم مقدمة للمسيح ملكنا وإلى نرجو أن يغفر لنا خطايانا

0: سوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا مريم التلمشير بركاته علينا امين.
1: ولما بصر جموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح في اعلامهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزن لانهم يتعزون، طوبى الرضاع لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى الرحماء لانهم يرحمون، طوبى للانقياء لقلوبهم لانهم يعنون الله، طوبى لصناع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى المطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم ان استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا ان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا ترضى الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض في سفز الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء الى الان يطرح خارج ان تساوي الناس، وانتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كاينه على جبل ولا يكدون سراجا يضعون تحت المكيال بل يضعون على منار فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجد ملكك الذي في السماوات والمجد ولا دائما.
0: تنوش مويرستوس ميكيودنا اسوس ابن مايثواب جياكيا سليمون اينان يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا تجرى علي يا ابن آدم في فردوس مازق ساق خطايانا أيها المسيح لنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني الله ما استجب صوتي أطرف طلباتي التفت إلي واسمعني على الشيء وبكر وقت الزور كلام يقول أسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح الان الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وطلت الخطية بالخشب وحية الميت موتك الذي هو انسان زغلقت بيك زمات بالخطية اقتل اوجعنا بألمك الشافية المحيا والمسامير سمرت بها انقذ عقولنا من تشطر عمل لا يليها الشواتر على المياه تذكر احكامك السمائية كرافتك. ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا بل نحن بك نتوسل الذي يرضى منك يا ولاية العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا طالما الطائرة لا تربط الخطى من شفاعتك أن الذي يرضى منك لأنه رحم وقد على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القنوت.
2: صنعت خلاصا في أصل الأرض كل عيال المسيح لنا عندما وسط يديك الطائرتين على عود الصليب فلهذا

0: كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب.
1: سبتريك إيوك يا قيوم نماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح، طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سرت أنت صدر الصليب نجل الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: ناظر نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعين الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لأن لنا قوي
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات صعد المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان وظهر دور كل امين ايها السادس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابانا واخواتنا الذين رقد يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا واغلق بطننا ليك لان لك المجد والعزه التقديس المثلث يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك كذلك على الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد السلام ولك نسالك القديس ان تلا مجدا عذراء كل حين وليت لله ومن المسيح سجي صلوات يغفر لنا خطايانا السلام التي وعدت لنا نور حقيقي المسيح لان عذراء القديسه يا عذراء مريم وليت لله القديسه الشفيعه الامين للجنس البشريه اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتيه السلام لك يا عذراء الملكة الحقية الحقانية السلام الفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: دوكساس يوس يوس يوم قدوس قدوس قدوس وصم شارت الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير تميز الظهر بركاته علينا أمين
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد الموضة خلال المدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى شفاهم شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له أصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كفر فقال لهم أعطوهم أنتم يأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلى أن نبضي ونحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب الجميع وكان نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوهم أجمعين فأخذوا من 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى لتلاميذه ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم من قصر اثنتا عشر كفة ممدوعة والمجد لله دائماً
0: نشمر السوس بجودنا السوس نببنا مواسوة وجاكيك صوتي منينان يا من ذاق الموت والجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أمت حسنا جسمانيا يا المسيح لنا ونجنا فاليد نتوسلي قدامك يا ربي خقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك حيني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني الصالح ولا ترذلني أنا الضال بل قدس نفسي أضيف أهم يجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي ما يزغت من أحسنات أقدم لك تسبع بغير فتور مشتاقا لأبهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب والصالح وقتلت الموت بموتك وسهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر ايها الصالح ابن ولدك شفاعة من اجلنا نجي مخلص الشعب متواضعا لا تتركنا الى انقضاء ولا تسلمنا الى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك اسحاق عبدك واسرائيل القديسه

0: لما أبصر اليسرى يحيى عليه السلام قال لولا أن المصطفى أنا لا متجسد ما كانت الشمس أخرشها على الأرض ما جت مرتعدة لكن القادر كل شيء محتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل الاعتراف واللص على الصليب اقبلنا لك يا صالح نحن مستوجبين من حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بالوهيتك نصرخ معه جميعا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالي للحمل والراعي مخلص العالم الأصلي مالقا قالت وهي باكي أما العالم فافرح لقبول الخلاص أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني ويا إلهي
1: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك تعظى قديسة ولاية الإله لأنك ولت لنا مخلص العالم متى وخلص نفوس مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء سبات الكنائس وفران خطايا نبشر بالسلوس قدوس بالأوت واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدو ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى سواء المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير ما ساوي الآية في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات صعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن انقضاء نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولي نعتبر معمودية واحدة مغفرة خطايا
2: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين
3: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض والارض احمد الكرام ارحمنا يا الله يا رب كل يا ترس القدوس ارحمنا يا رب يا قوات كن معنا ليس لنا ما
1: يشهد ايضا لخوات نسواك
0: حل واخرس رحمنا يا الله عن سيادتنا استعنا بردتنا استعنا بغير ردك ادفعنا معرفة ادفعنا غير معرفة خفية والظاهر يا رب اغفر لنا
1: باسم قدوس الاجدى علينا
0: كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض
0: ارزقنا
1: الذين غدا اعطينا اليوم
0: لنا ذنوبنا
1: كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا
0: ولا تدخلنا في تجربة
1: لكن نجنا من الشرير
0: مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة
1: والمجد الى الابد

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

0: شبه متنطط في مرير بسناني بوينيت نوتي يوتي بن شويس وبن نوتي وبن سوتي إيسوس بخريستوس جي أفئرين سكوازين يقون أفئر فويثن إيرون أفئر إيرون أفشبتن إيرو فافتياس إيرون أفتيتوتين أف أنت شعري أطاي أنوثاي إن سوفون مار انت هروفو بوس انت اريه ايرون خم فاي اه او اسوا فاي نم نيو تيرون تبن اون خنيري نين ويرين جيبي غم تقراتور بشوي سفن نوتي
1: بروسف اكساستي

أينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاة وطلبة قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة.

لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندؤوس الحياة والعقارب وعلى

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة أخواتي الشمام سلك ليرز وكل الشعب ضافي يكونوا محنين في الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفاه الاثنى عشر رسولا فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ولوديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا دابن القديس كيرلس القديس باسيليوس الغوريوس من وفاة 318 المكتم 150 بقسطنطينية 200 وأفسس من فم أبينا طبان مكرم بابا أنبط ودرسس يعني فم حقارتي مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن روح قدس أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا أبائي أخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من سنة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعان لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعو سيدي، التي سرنا لها أولادا صناعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء أنية ضعيفة، معطيين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أسره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذناي تنصتان إلى طلباتهم، أما وجه الرب ضد فاعلي الشر. فماذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فتباكم، وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى أبد.

0: البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بتولمايس عكة، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربعة عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمين هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الخامس عشر من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاء وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا والآثام قبل مراحم الرب بأخوتي. آمين. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة الطهرة مارينا الرهبة، كان اسمها مريم، وهي ابنة لرجل مؤمن يدعى أوجانيوس وأم تقية تدعى سارة من أهل بيثينية بأسيا الصغرى. وذلك في القرن الثامن الميلادي انتقلت والدتها إلى الرب وهي صغيرة، فاهتم والدها بتربيتها وعلمها كتب الكنيسة، فنمت في النعمة والقامة الروحية. ولما بلغت سن الزواج أراد والدها أن يزوجها حتى يتفرغ للعبادة في أحد الأديرة، فرفضت وأصرت أن تذهب معه إلى الدير، فحلقت شعر رأسها وتزيت بزي الرجال وأسماها أبوها الأخ مارين، وذهب وترهب في أحد الأديرة الرجال، وكان يداومان على الصوم والصلاة والمطانيات، وكان الرهبان يظنون أن رقة صوتها إنما بسبب شدة النسك. وبعد سبع سنين

تنيح والدها الراهب أوجانيوس بعد أن أوصى رئيس الدير بابنه مارين. وفي أحد الأيام أرسل رئيس الدير الراهب مارين مع ثلاثة من الرهبان لإهدار لوازم الدير من البلاد المجاورة، وهناك نزلوا في فندق أحد الأراخن المحبين للدير، ثم تركوا الأب مارين في الفندق وذهبوا لقضاء حوائج الدير، وبعد انتهاء مهمتهم رجعوا إلى الدير بسلام. وفي نفس ليلة نزول في الفندق كان ينزل في الفندق أحد جنود الملك، فأبصر ابنة صاحب الفندق فاعتدى على عفافها ولقنها أن تقول لأبيها عند اكتشاف أمرها أن الراهب مارين هو الذي فعل ذلك. ولما ظهرت عليها علامات الحمل وسأل أبوها عن السبب أخبرته كما لقنها الجندي، فغضب أبوها وأتى إلى الدير وبدأ يسب الرهبان، فطيب الرئيس خاطره وصرفه، ثم استدعى الراهب مارين ووبخه كثيرا على فعله، ولكنه لم يدافع عن نفسه وكان يقول: أخطأت يا أبتي، يا أبي اغفر لي. ثم طرده من الدير، فخرجت مارين وسكنت على صخرة بالقرب من الدير محتملة برد الشتاء وحر الصيف. ولما ولدت ابن صاحب الفندق ولدا حمله أبوها إلى القديسة مارين وطرحه أمامها غاضبا وانصرف ويشتم، فاحتملت كل هذا وأخذت الطفل وكانت تطوف به على الرعاة فيشفقون عليه ويقدمون له بعض اللبن. وظلت مارين صابرة شاكرة على هذا الحال مدة 3 سنوات. طلب الرهبان من رئيسهم أن يصفح عن أخيهم الراهب مارين ويدخل الدير وهو والطفل، فاستجاب لهم الرئيس وأدخلها إلى الدير بعد أن فرض عليها قوانين صارمة نفذتها بكل دقة. وبعد قليل عمد الطفل، وبعد أن كبر جعلوه راهبا وأسموه أفرام. استمرت القديسة مارين 30 سنة في الدير، أجهدت فيها نفسها بعبادات كثيرة. ولما قربت نياحة وراحتها من تعب هذا العالم، ظهر لها ملاك الرب وأعلم بموعد انتقالها، ثم مردت وسلمت روحها بيد الرب في هدوء. ولما علم رئيس الدير بنياحتها جاء هو والإخوة لتغسيل هذا الراهب وتكفينه، فنزعوا ثيابه لشدة دهشتهم وجدوا أنها فتاة وليست رجل، فصرخوا جميعا ببكاء شديد قائلين: يا رب ارحم. وأخذوا يطلبون السماح من الله ومن القديس على الاتهامات الباطلة التي اتهموها بها، على التأديبات الشديدة التي فرضوها عليها. ثم خرجت من جسد القديسة رائحة بخور زكية، وجاء صاحب الفندق وعرف الحقيقة فظل يبكي ويطلب السماح من القديس على ما فرط منه في حقها. بعد ذلك صلوا عليه ودفنوه بإكرام جزيل. ولما حمل الرهبان الجسد كان أحدهم بعين واحدة، فلما مسح وجهه في هذا الجسد انفتحت عينه الأخرى وأبصر بها، فمجدوا الله. بركة صلواته تكون معنا أمين. وفي أيضا تعيد الكنيسة بنياحة القديس الأرشدياكون حبيب جرجس. ولد حبيب جرجس بمدينة القاهرة سنة 1876 من أسرة تقية مباركة. تم دراسته في مدرسة الأقباط الثانوية بالأزبكية ملحقة بالدير، وعاش حياته كلها متبتلا مكرسا أو مكرسا ومتفرغا للدراسة والتعليم. التحق بالكلية الإكليركية افتتح البابا كيرلس الخامس، وكان أول طالب يدخلها وأول خريجيها، وكان قد عين مدرسا للدين بها في السنة النهائية لدراسته، وذلك بسبب غزارة علمه وتقواه. ففي أثناء دراسته عكف على قراءة كثيرة في مكتبة البطريركية، وقرأ أكثر ما فيها من مخطوطات ومطبوعات، كما كان يتردد ويتتلمذ على الإيغومينوس في لوثائس إبراهيم رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، أشهر واعظ في عصره في الكنيسة القبطية، ونهل من علمه الغزير. لما رأى البابا كيرلس الخامس علمه وتقواه ومقدرته على الوعظ، عينه شماسا خاصا له. وفي سنة 1918 عينه مديرا للكلية الإكليركية، ووفر له كل الإمكانيات اللازمة. ومن ذلك الحين كرس كل طاقاته ووقته لخدمة الإكليركية، فكان يعلم ويؤلف ويختار الأساتذة الصالحين للتدريس ويدبر المال اللازم له ووضع المناهج، وارتقى بمستوى الطلاب. أسس مدارس الأحد ووضع لها المناهج اللازمة، وألف الكثير من الكتب الدينية وكتب الترانيم، كما أسس مجلة شهرية هي مجلة الكرمة، وكان يكتب فيها
فيها هو وصفوة من أساتذة

الاجهزه الكليريكيه والخدام المثقفين. لم يكن حبيب جرجس مجرد مدير الكليه، انما هو بحق باعث للنهضه الكنسيه في العصر الحديث. كان تعليمه سواء في كتب او مواعظ ليست مجرد كلام نظري، انما عاش هذه الكلمات وطبقها في حياته. وبعد ان خدم الارستجاك حبيب جرجس الكنيسه 55 سنه خدمه باذله مضحيه، مرض قليلا وتنايها في 21 اغسطس سنه 1951 الموافق 15 مصر 1667 في شهداء. بركة الصلاة وتكون معنا ولربنا منه.

أمرنا أوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا.

أو الشهيدات، يتقرأ علينا إنجيل العذارى الحكيمات والجاهلات. أعتقد ما فيش حد فيكم ما قراش المثل ده وما عداش عليه يعني في حياته عشرات المرات، خاصة إن هو موجود كمان في صلاة نص الليل. والحقيقة بنقرأ المثل ونعدي عليه كده يعني مرور الكرام، أهو مثل من ضمن الأمثلة اللي قالها السيد المسيح. لكن الحقيقة أحيانا أقف عند المثل ده، وده مثل مهم جدا في حياتنا، لأنه الحقيقة خاص بالاستعداد، بالاستعداد، مستعدين للسماء ولا مش مستعدين. وبعدين أسأل بقى نفسي السؤال المعتاد، هو أنا من أنه فريق بالضبط؟ ما هم بقوا فريق إيه؟ فريق سماهم المسيح عذارى حكيمات، وفريق تاني سماه عذارى إيه؟ جاهلات. ومرة زمان قلت لكم إنهم كلهم في الشكل الخارجي زي بعض، كلهم نفس لابسين نفس اللبس، وكلهم ليهم منظر واحد، خدت بالكم ازاي؟ وكلهم ماسكين مصابيح في ايديهم، مفيش اختلاف. يعني لو واحد دخل من بره وبص عليهم مش هيعرف الحكيمات من الجاهلات. طب هنا دلوقتي في حكيمات وجاهلات؟ دلوقتي في وسطنا في حكيمات وجاهلات؟ في. ولو دخل حد من بره دلوقتي وبص علينا مش هيعرف يفرق بين الحكيمات والجاهلات في وسطنا. بس في فرق، صح؟ طبعا. يعني المسيح ما قالش الكلام ده يعني اعتباطا، في فرق طبعا. طب انا بقى من انه مجموعه؟ من الحكيمات، يا بختي. من الجاهلات، ضاعت عليه الفرصة. طيب السؤال الثاني بقى، أنا أعمل إيه عشان أبقى من الحكيمات؟ خدت بالكم إزاي؟ يعني إيه اللي أنا أعمله عشان أبقى من الخمسة الحكيمات؟ السؤال ده جاوب عليه النهارده بولس الرسول. لو انتم منتبهين اللي مصحصح فيكم يعني كالمعتاد، يشوف النهارده القرايات كلها منصب على هذا الموضوع. ايه بولس الرسول النهارده في افسس يقول ايه؟ يقول سيروا اذن كاولاد النور. مين اولاد النور دول؟ مين اولاد النور؟ ردوا علي. ها، اولاد النور هم مين يعني؟ انتوا مش عارفين تجاوبوا كويس. اولاد النور دول هم مين؟ حضراتكم. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ انتوا ظاهر مش واخدين بالكم، صح؟ مش واخدين بالكم. انا اقول لكم، ما هو المسيح قال انا هو نور العالم، صح كده؟ ورجع قال انتم نور الايه؟ العالم. فبقينا احنا اولاد نور. اولاد الايه؟ اولاد النور. بجد احنا فعلا اولاد النور بجد، ولا ده مجرد لقب؟ هي دي بقى النقطه اللي ان انت النهارده تقف عندها، هو انا فعلا من اولاد النور؟ انا باجي الكنيسه، انا اتعمدت، انا بتناول، انا بحضر القداسات، هل أنا فعلا من أولاد النور؟ هو بقى النهاردة بولس بيقول كده، بيقول اسلكوا كأولاد لإيه؟ للنور. طيب يا بولس، في حاجات حاططها لنا في السكة يعني عشان نمشي عليها، في خطوات، في شكل؟ قال طبعا. أولاد النور دول لابد يكونوا مختلفين عن أي حد تاني، مش في الشكل. هرجع اقول لكم مش في الايه؟ مش في الشكل. ما هو الحكيمات والجاهلات كانوا كلهم ايه؟

شكل واحد، لكن فين؟ في الداخل. فيقول اسلكوا سيروا إذن كأولاد النور. خلاص أولاد النور دول يقول إيه؟ مختبرين ما هو مرضي عند الرب. أنت لازم تدور وتشوف هو إيه اللي يرضي المسيح. اللي يرضي المسيح إن أنا أكون ابن حقيقي له. هو ده اللي يرضيك يا رب؟ آه. اللي يرضيني إن أنت تبقى ابني بحقيقي زي تشوفني بعمل إيه تعمل زي. أنا سلكت إزاي في العالم تسلك زي. ده يبقى بتدور على إيه اللي عايزه المسيح. ويقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة. إيه بقى؟ حوالينا أعمال ظلمة؟ ياه كتير كتير. فالنهاردة بيقولك أنت عايز تبقى من أولاد النور؟ أنت عايز تبقى من الحكيمات؟ آه لازم تسلك كأولاد النور وما تشتركش في أعمال الظلمة. يا بونا كبر دماغك كبر دماغك. يعني احنا هنعيش في الدنيا بقى مكتئبين وتعساء كده ومغمضين كده ومكشرين. حد عايز يبقى عايش فرحان؟ ايه قاعدة هنا، حفلة هنا، رقصة هنا، شرب هنا، شوية أصحاب جمال على القهوة، مش عارف شوية ستات حلوين كده بيتكلموا في الايه. ما أنا لازم أعيش. الله، طب وأنت دلوقتي بقيت كده من أولاد النور؟ يعني افرض عشت بالطريقة دي، أنت كده تبقى من أولاد النور؟ أنت كده تبقى من العذارى الحكيمات؟ طب عايز أقول لكم بقى كلمة مهمة خالص، عارفين إيه؟ العذارى الحكيمات دول دفعوا ثمن الحكمة اللقب ده، عارفين إيه؟ ما هي القداسة المطلوبة مننا ان احنا نعيش فيها تمنها مش سهل. القداسة دي اللي طالبها ربنا ها ان ما حدش يقدر يعاين الله الا اللي يمشي في طريق القداسة بتاعته، دي تمنها غالي. عارفين تمنها ايه؟ اقول لكم، بصوا الناحية دي كده، بصوا الناحية دي كده في الشباك ده، ها هتلاقوا شباك من الشبابيك مرسوم عليه القديسة مارينا الرهبة، صح؟ هتعرفوها ازاي؟ اللي جدع فيكم يقول اللي تحتيها ايه؟ اللي تحتيها طفل. القصة بتاعت النهاردة، قصة النهاردة. فالقديسة دي من الحكيمات؟ اه طبعا دي من الحكيمات. طب دي دفعت تمن؟ ياه دي دفعت التمن غالي جدا. دي دفعت تمن القداسة اللي عاشت فيها غالية خالص. طبعا مش هحكي لكم القصة اللي انتوا سمعتوها لما السنكسارت أرى. دي اتهمت بتهمة، يعني أكثر تهمة يعني تمس واحدة بنت عفيفة حلوة. تخيلوا بقى ازاي؟ وقبلت التهمة في سكوت، ما حدش يعرف. هما كل اللي شايفينه قدامهم راهب وعارفين ان ده راجل عمل الخطية. يتعاقب طبعا، يتعاقب ويطرد كمان برا الدير. تطرد برا الدير وتعيش ويجيبوا لها الطفل الجميل ده تربيه، كل ده وهي ساكتة. ايه ده؟ قال دي عذارى من الحكيمات، عذارى من الحكيمات بجد. عرفت ازاي تعيش مع المسيح بتاعها. خدت بالكوا ازاي؟ فقاست عشان وعانت كتير في صمت وفي قوة عشان تبقى عايشة في القداسة. شفت بقى ازاي؟ عشان كده بص، شوف بولس الرسول يقول ايه؟
هرجع تاني لبولس الرسول.

يقول انظروا يا إخوتي ها كيف تسلكون بالتدقيق. بالتدقيق لازم تدقق في حياتك أرجوك. كل ما أسأل واحد أقول له أخبارك إيه؟ عايش إيه؟ أديني عايش. يعمل لي كده أديني عايش بالطول بالعرض. هو إيه اللي عايش بالطول بالعرض ده؟ هو إيه الكلام ده؟ الكلام ده مش بتاعنا، الكلام ده مش بتاع ولاد النور. أنا مش عايش بالطول والعرض. عارف يعني إيه بالطول والعرض؟ حد يعرف يعني إيه الكلمة دي؟ أي حاجة، أديني عايش وخلاص، أديني باكل واشرب، أديني بروح الشغل وارجع وآخر الشهر يدوني مرتب واتفسح في الساحل الشمالي شوية، ولو غالي أروح مطروح. أي كلام. إيه ده؟ هو ده ينفع؟ هو دول الحكيمات، هم دول الحكيمات اللي بيدبروا أمورهم وبيدخروا زيت زيت للمصابيح بتاعتهم عشان يقدروا يخشوا السماء، ويقول لك أنا عايش بالطول والعرض؟ لا، مش هو ده اللي عايزه بولس الرسول النهاردة. اسلكوا بالتدقيق، دقق، شوف نفسك بتعمل ايه. اسلكي بالتدقيق النهاردة، عشان تفتكروا بعدين ان النهاردة القرايات كانت للرجالة، النهاردة القرايات كانت للستات. حد سمع الكاثوليكون؟ الكاثوليكون كان من ايه؟ من بطرس. بطرس ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن السيدات، السيدات اللي بيسلكوا بطريقة ويزينوا نفسهم مش بالزينة الخارجية. بطرس ما تهموش الزينة الخارجية خالص ولا تفرق معاه، حتى أحمر حتى أخضر حتى أصفر ما يهموش الكلام ده، لكن يهمه بطرس يقول الزينة ليه؟ الداخلية، زينة الروح الهادي، الروح القدس. فالنهاردة الحكيمات دول، دول مزينين نفسهم بزينة الروح القدس، فتشوفهم ولاد للنور من بعيد كده. خدت بالك ازاي؟ دول يظهروا من بعيد، ولاد المسيح يظهروا من بعيد، يتشاور عليهم كده يقول لك ياه يا خسارة مسيحي. ده خسارة بالنسبة لك، لكن ده مكسب فين؟ في السماء. فالنهاردة أحبائي ما تعديش مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. أنا مش هتكلم على الجاهلات خالص النهاردة، كل مرة قاعد أكلمكم على الجاهلات، النهاردة الحكيمات جه دورهم بقى. فأنا لازم أبقى من العذارى الحكيمات، أنا زي أبقى زي قديسة مارينا الرهبة، أنا النهاردة لازم أبقى زي واحد تاني النهاردة في السنكسار. واخدين بالكم مين؟ مين؟ حد واخد باله في السنكسار؟ ها؟ حبيب جرجس، هذا الرجل العظيم اللي الكنيسة النهاردة بتكرمه واعتبرته قديس من قديسيها. ده راجل اهو، عشان ما تقولش بقى ايه ده عايش في الصحراء وده أسقف وده راهب وده أسيس، لا لا لا، ده راجل علماني، علماني شماس. لكن بص الكنيسة بتكرمه ازاي. ده ايه ده؟ قال ده من العذارى الحكيمات. ده عرف ازاي، ازاي يعني يستغل حياته اللي ربنا اداها له على الارض. النهارده بنذكر اسمه في المجمع، في المجمع بنذكر اسمه مع القديسين الكبار. ايه ده؟ اصل ده من العذارى الحكيمات. شفتوا بقى ازاي؟ صدقني الكنيسه بتاعتنا فيها عذارى حكيمات كتير، بس مش باينين، مش باينين. لما تطلعوا فوق ان شاء الله هتتفاجئوا، تتفاجئوا في ناس في الكنيسة بتاعتنا قاعدين ساكتين هادين ما بيتكلموش، لكنهم من الداخل عذارى حكيمات. ايه؟ كرسوا نفسهم وقدسوا نفسهم للرب. بقيت كلمة واحدة عايز اقولها لك، كلمة عذراء مش المقصود بها فقط التي لم تتزوج، لحسن هتفهموا المثل غلط. كلمة عذراء في اللغة يعني التي لم تتزوج، ده في اللغة العربية. لكن في اللغة الروحية العذراء هي كل نفس ما ارتبطتش غير بمين؟ بالمسيح. كل نفس ترتبط فقط بالمسيح
فقط، لا فلوس ولا

جاه ولا مال ولا أي حاجة تانية ترتبط بيها في الحياة دي، تبقى دي نفس عذراء ارتبطت بالمسيح فقط. لربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

0: إن صوفيا سيبروس خمين كيريليسون كيريليسون خنقوم اسمي
1: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يورى وما لا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب نور من نور إلى حق من إلى حق مولود المخلوق ساوي الله في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحو البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
2: وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وخبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس يملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنصف من الآب نسجد له ونمجده الناطق الأنبياء من كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتبر المعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الذي للفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب

ولا سيما بالأكثر الآن بحاس غير ذاكر للشرور الأولى ونية بغير رياء وأفكار صادقة وقلب محب للإخوة لكي نهرب من شبه يهوذا الخائن إذ نعطي قبلة روحية وإن صالحنا بعضنا بعض بالطهارة مثل تلاميذك

قبلوه بعدكم بعدا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله.

أرضت بحرا كل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب لا هنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك.

فلم تترك عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعطنا دائما بأبيائك الخديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الماء. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن

صنع لنا من هذا الذي من فوق واسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا سيرنا طهرا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايا

وصادر السماوات وجلسان يمينك على أبوار السماوات للمجازة الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد.

0: ما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام مقدسة وقيام بنوات وصعود إلى السماوات وجلوس ثاني من كلاب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف.

0: عنا مستحقين كلنا يا سيد امتنا من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا الواحدة لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيبا ومراسا مع جميع الديسين الذين أرجوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: هذا الذي اقتنيته لك بالدم الكريم الذي مسك عفظه بسلام وجميع الأساق فالأرثوذكس نفيها ولن اذكر رب بنا طبان مكرم البابا أنبات ودروس الثاني.
1: يا رب ارحم
0: الذين فصلون معك من الحق باستقامة إلم بهم على كنيستك المقدسة لنا وقد يبسل مسكرة بالقمامسة والخصوص الأرثوذكسين والشمامسة.

باركك لسنة بصلاك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجل كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل تترجاك، لأنك

بامر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسيك تفضل وأن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت آبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصناقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة للا القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة الحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس فانوس رئيس الشمس أول الشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريق القديس سوير السمو علم ناديوس قورس والقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهب الفم القديس ثودوسيوس والقديس ثوفيلوس القديس ديمتريوس والقديس كيروس والقديس بانسينيوس القديس أغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أغريغوريوس الصانع العجائب والقديس أغريغوريوس الأرمني 318 مقتنع من القيمية وخمسين بقسطنطينية مئتين بابسوس أبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يونس القمص وأبانا بشويل برجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بيشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسوا

كل أحد يا رب، الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل أحد منا، الذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا بالإيمان بالمسيح. تفضل يا رب، نيح نفس عبدك المرحوم جورج إيمير الذي له تذكار الأربعين، وجورجينا إبراهيم الذي له تذكار الثالث، والذين لهم تذكار السنة بدور راغب مجدى صبحي أدلف عوض وإيزيس لبيب وألفونس فؤاد وكاترين أنيس وفؤاد عطلة ونسيم عبد الله وسامر نسيم عبد الله وسعد اسكندر وفؤاد سامي شنودة وإيفون عبد السيد يوسف ونصرة توما وعادل عدلي جرجس وجورج رياض حنا وسامح وديع وأمال عزمي وفيكتوريا فرح وطارق نجيب بطرس وسعاد فوزي وسنية نجيب وأبونا قمص أبونا أبيب الأنطوني وكل مصاف قديس.

الذين خص نفوسهم ان يحهم فردوس نايم في كورة الأحياء الى الابد في اورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن ايضا ورباء في هذا العالم احفظنا في ايمانك وانعم علينا بالسلام.

فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستنقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية.

من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب

كيف بقلب طير وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير

0: تقدس اسمك،
1: يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: امين.
1: اذكر يا رب ضعفي ما اذا اغفر لي خطايا كثيرة حيث كسر من اجل خطايا خاصة نجاسات لا تحرم شعبك. حللني يا رب. اذكر سلام الكنيسة أريمي بشوي سنن جنسي وتيزمو إيراؤو
0: سوتيس أمين كومي تافوفو

0: أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدنا ملكتنا كلنا وتلك القديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه يؤمن ان اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتناول منه اؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم رتلوا بنشيد الليلويا صلوا من أجل التناوب باستحقاق من أجل الأسرار المقدسة الطائرة السمائية يا رب ارحم
0: أختيتي يا أبي أخواتي

صلي مع بعض صلاة بعد التناول تطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للنكول إلى عرسك. فليكن التحدي بك اليوم دائما، لأني بها أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت رضاك.

0: إرادتك، استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، قل للزواب أن تسكت، سير معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مال ورافقني لن ينسى من النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب يا أبد آمين.
1: كل سنة وانتم طيبين. بكرة عيد العذراء، النهاردة في عشية الساعة 6:30، والساعة 11 في سهرة لحد الصبح، تنتهي بقداس من 4 لـ6. سهرة الساعة 11 تنتهي بقداس من 4 لـ6، وعين في قداس تاني من 7:30 لـ9:30. بكرة في قداس واحد بس، انتم متعودين السبت يبقى في قداسين، بس بكرة عشان عيد العذراء هيبقى في قداس واحد من 7:30 لـ9:30. كل سنة وانتم طيبين.

0: لك هذه الذبيحة الصاعد للعلماء هذه التسبحة اذكرنا
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والرسل.

0: أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: تكن مشيئتك
1: كما في السماء
0: كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا أعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب إله ضابط الكل أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا أن نكمل هذا اليوم المقدس بكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفة محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا

لنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدور كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسم من خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف باسم خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام قبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي منسحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامح كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك قدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعضدني فاعلم الاثم ارجعون، نجيني من الدماء يا الله اله خلاص، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك، لانك لو اثرت ذبيحه لكنت الان اعطي، ولكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحه لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى اسوار اورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان المحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العيد. هللويا. تسبيحة الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي، استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا عليها والأقوياء طلبوا نفسي، لم يجعل الله أمامهم، هو ظل عوني والرب ناصر نفسي، يرد الشرور على أعدائي وبحقك أستأصلهم، فأسبح لك طائعا وأعترف لاسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيت وبأعدائي نظرات عيني. قدوس قدوس قدوس، فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا ترادكم وعاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد إليه دائما أبديا آمين. تين أوش تين موكو بي خريستوس بي كيو تين آه

يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص.

نفسي بسلام زوج سباتريكي يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية يقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك

إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي أريد منك يا والدة إلهي العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك وقوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفضي خطاة من شفاعتك عند الذي أريد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. زوكسا باتري كي أجيب نظماتي. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنه بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك أنك ملأت كل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم.

أنت يا الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأنها من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت للمسيح إلهنا لأنه قوي. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله.

قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قواتكم معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا الاسم القدوس الذي دعاني كرحمتك.

اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.

0: كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: بنات هنقعد بهدوء، هنقعد بهدوء في الكنيسة. ممكن نلم الإشاربات. تسوني مريان ممكن تلمي الإشاربات، نطبق الإشاربات ونقعد بهدوء. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة تسوني نقعد يا تسوني نقعد. مين بيحب ماما العذراء؟ مين بيحب ماما العذراء؟ ممكن نرفع ايدنا فوق كده. انتوا سامعيني؟ مين بيحب ماما العذراء؟ احنا اوكي ننزل ايدنا. احنا كلنا بنحب ماما العذراء. احنا بنحب ماما العذراء قوي. النهارده ليله عيد العذراء، عايزين نعمل افتتاحيه حلوه قوي بيكو علشان كل بنت فيكو شبه ماما العذراء. تمام؟ فايه رايكم؟ ايه رايكم نبقى شبه ماما العذراء في هدوءنا؟ سامعيني اللي ورا؟ مش هينفع نتكلم، مش هينفع. احنا النهارده ليله عيد العذراء واحنا كلنا بنحب ماما العذراء قوي واحنا نفسنا ان احنا نكون شبهها. اوكي؟ ونفتكر قوي ان ماما العذراء وهي داخله الهيكل وهي عندها 3 سنين، يعني 3 سنين دي صغيره قوي، ملائكه كده، كانت قد ايه بتحترم بيت ربنا وحاسه قد ايه بالمخافه وهي داخله بيت ربنا. احنا النهارده عايزين نبقى شبهها ونقول لها ان احنا الهديه اللي احنا هنقدمها لك يا ماما العذراء يوم العيد بتاعك ان احنا هنقعد في بيت ابنك في بيت بابا يسوع كده، هنقعد بكل مهابه. تمام؟ وهنعمل لك افتتاحيه حلوه قوي. اوكي؟ تسوني هتعزف لنا النهارده. تسوني مري من بين القديسين، كلنا عارفين الترنيمه ديت، هنقولها مع تسوني.
2: يلا بينا من بين القديسين. يلا

0: احنا بنقول تسوني مري شكرا، بس احنا مش بنسقف عشان احنا في الكنيسه.
1: ممكن الويب سايت، بصوا احنا عندنا مسابقه صعبه شويه، محتاجه ناس مصحصحه، محتاجه ناس ذكيه، محتاجه ناس عندها سرعه بديهه، ومحتاجه صفات كتير عندكم كلكم. بصوا احنا بس الويب سايت تطلع، احنا دلوقتي متقسمين ثلاث الوان. عندنا اللون الذهبي ده فريق بصوا فريق سنة رابعة، الفريق الأبيض ده فريق الحمامة الحسن. أوكي، ممكن بس نفتكر إحنا إيه، أبيض الحمامة الحسن. سنة خمسة أنتوا الفريق الأزرق، فريق السماء التانية، وسنة تالتة أنتوا فريق الجولد، فريق الملكة. أوكي ماشي حبايبي، بقى أنتوا فريق سنة تالتة الفريق الجولد، فريق الملكة، وانتوا الحمامه الحسنه فريق الابيض، واللي ورا سنه خمسه ركزوا معايا السماء الثانيه الفريق الازرق. اوكي طيب، احنا هنجاوب على اسئله. بصوا احنا عندنا كاتيجوريز كتير، عندنا حاجات كتير هنسال فيها. هنسال على ترانيم، ان احنا نقول ترانيم، وهنسال في الاي كيو. عارفين يعني ايه اي كيو؟ اسئله ذكاء، ان شاء الله كلنا عندنا من الذكاء ده، ومعلومات عن ماما العذراء، ومعلومات عن الصيام. اوكي
0: سوني تسوني، انا عايز اعرف بس الفريق الكسبان هيعمل ايه.
1: الفريق الكسبان ليه هدايا، بلس ان اي حد هيجاوب هياخد فاوتشر. عارفين ايه فاوتشر؟
0: اعمل بيه ايه ده يا تسوني؟
1: ده بتاع كده،
0: وريني كده.
1: عندنا فاوتشرز ب 30، وعندنا فاوتشرز ب 20، وفاوتشرز ب 10. اللي هيجاوب اي سؤال هياخد فاوتشر من الكانتين. أيوة. يعني هيروح الكانتين يقول عم اسامه بعد اذنك انا عايزه كذا ب 10، بعد اذنك انا عايزه كذا ب 20 او 30، على حسب بقى صعوبه السؤال.
0: طيب يعني تسوني دلوقتي كل اللي هيجاوب له جايزه.
1: أيوة.
0: والفريق في الاخر الكسبان له حاجه.
1: ايوه لا لا نمشي كده، عيد ماما العذراء نمشي كده من غير هدايا. لا ليه حاجه كمان، اللي هو اللي هيكسب، يعني الفريق اللي في الاخر هيكسب. اوكي بس احنا عايزين نركز في الاسئله. بصوا احنا المسابقه هتمشي ازاي دلوقتي، كل فريق

هيطلع له سؤال ذهبي. يعني ايه سؤال ذهبي؟ السؤال الذهبي ده بنقط اكتر من النقط العاديه، ماشي؟ طب لو جاوبناه غلط هنحصل ايه؟ لو جاوبناه غلط هننقص في الدرجات. يا خبر ابيض. اقول تاني، يعني احنا لو طلع لنا سؤال ذهبي لو جاوبناه صح هناخد درجات اكتر، طب لو ما جاوبناهوش او جاوبناه غلط ايه اللي هيحصل؟ هنت ماينس، يعني هتنقص مننا درجات. فنركز جدا جدا جدا، اوكي؟ طيب الاسئله العاديه لو جاوبناها غلط مش بنت ماينس. طيب هقول لكم على حاجه، احنا لو جاوبنا بدري، لو جاوبنا بدري هناخد درجات. اهدوا اهدوا، احنا في الكنيسه. بس بس بس لو جاوبنا بدري، هو السؤال بياخد 45 ثانيه، لو جاوبنا في اول 45 ثانيه هناخد الدرجه كامله. طب لو اتاخرنا شويه هننقص. ماشي، عندنا اتنين كاردز، اتنين كاردز بقى دول حاجه بقى محتاجه ناس كده بتفهم في ال. هقول لكم اول كارد اسمه لبس. لبس، احنا كام تيم؟ احنا ثلاثه، كل واحد فينا من حقه انه يستخدم الكارد بتاع لبس ده مره واحده بس. طب يعني ايه لبس دي؟ لو انا جالي سؤال صعب قوي مش عارفه اجاوبه هروح اقول انا هلبس تيم سنه رابعه، فتيم سنه رابعه ياخد السؤال، لو جاوبه هياخد البوينتس بتاعته، طب لو ما جاوبوش هيتماينس. تاني لو سنه ثالثه جالها سؤال صعب قوي قوي قوي واحنا مش عايزين نجاوبه ولا ننقص، فهنعمل ايه؟ هنلبسه لسنه رابعه. طب سنه رابعه لو جاوبوه هياخدوا اللي جم بقى قدامي، سنه رابعه لو جاوبوه هياخدوا البوينتس، طب لو ما جاوبوهوش هما هينقصوا. طيب ده اول كارد. تاني كارد، تاني كارد اسمه بديل. بديل باللام، احنا عندنا اول كارد لبس وتاني كارد بديل. ايه بديل ده؟ لو سنه خمسه مثلا مش عارفين يجاوبوا سؤال هيقولوا طب احنا هنخلي سنه خمسه يجاوبوا وكل واحد فينا ياخد نص الدرجه، اوكي؟ فاهمين حاجه؟ يعني سنه خمسه لو ما عرفوش يجاوبوا هيقولوا لسنه ثالثه ايه؟ خدوا انتوا السؤال، هتاخدوا انتوا نص الدرجه واحنا هناخد نص الدرجه، ماشي؟ لا هو كارد الكارد التو كاردز دول، تو كاردز هنا تو كاردز هنا تو كاردز هنا، اللي هيستخدمه مره مش هيستخدمه تاني، فنركز احنا بنلبس مين، ماشي؟ ونفتكر ان احنا اخوات وبنحب بعض وكده، ماشي؟ بس يلا بينا نبدا. الحمامة الحسنة، السماء التانية الملك. الحمامة الحسنة أبيض، السماء التانية أزرق، والملكة جولد، ماشي؟ نبدأ بسنة تالتة جولد، يلا بينا. عايزين تختاروا إيه؟ ها هنا نبدأ بالحمامة الحسنة صح؟ ولا طب ماشي نبدأ كده بالحمامة الحسنة، ماشي؟ ثانية هنبدأ بإيه؟ ما أي حد فوق يختار أي حاجة وأنا هختار الفريق اللي تحت، ما مش مشكلة. إحنا في أنهي فريق؟ ده الحمامة الحسنة؟ يبقى ده هنا. آه بصوا ماشي، عايزين تختاروا انهي كاتيجوري؟ ها يلا، في معلومات عن العذراء، في معلومات عن العذراء اتنين، وفي اي كيو اللي هو ذكاء عندنا منه ده، وترانيم، وفي صيام العذراء. ها تختاروا ايه؟ اي كيو، ربنا يستر. ممكن اي كيو؟ معلش يا تا سونيا او استاذ اللي فوق اي كيو. يلا سؤال واحد، ماشي السؤال الاول، السؤال الاول عندك ثلاث صناديق، صناديق تفاح برتقال مخلط، كل الملصقات غلط، يعني كل الستيكرز او الليبلز غلط، سحبت تفاحه من صندوق مخلط، ما محتوى صندوق البرتقال؟ تاني عندنا، او اصلا الوقت بيخلص، عندنا ثلاث صناديق، عندنا ثلاث صناديق، واحد تفاح، واحد برتقال، واحد مخلط، انا وكلهم غلط، يعني كلهم مكتوب عليهم حاجات بالغلط، لو انا سحبت تفاحه من صندوق مكتوب عليه مخلط، صندوق البرتقال فيه ايه؟ واضحه قوي يعني. ها يلا نختار ايه؟ ايه؟ مخلط، اختار مخلط كده. ايوه احنا اخترنا مخلط، انتهى الوقت. طب مين اللي جاوب؟ ماشي

0: كلكم. طب ممكن نرفع ايدينا بعد كده؟ ماشي احنا فهمنا. فين السنة التانية؟ سنة خمسة. يلا بينا، عايزين تختاروا انهي كاتيجوري؟ يلا ها ها، عايزين انهي كاتيجوري؟ خلاص ها، اي كيو برضو. ماشي اي كيو، اي كيو السنة التانية. ها السؤال، اي سؤال يا سؤال. لو كتبت كل الارقام من 1 لـ100 كم مره ستكتب رقم 9؟ يا لو قعدت اكتب كل الارقام من 1 لـ100 في رقم 9 هيطلع لي كم مره؟ انا عايزه رقم، انا عايزه رقم في الانجاز بقى. ونرفع ايدينا عشان اديكوا الفاوتشر لو حد جاوب صح. ها قول 10. ماشي 10 كده غلط، 20. تمام مفيش مشاكل. يلا بينا الجولد، يلا بينا. عايزين تختاروا ايه؟ اكيد بقى اتعلمنا من اخطاء اخواتنا، مش هنختار كيو بقى صح؟ ترانيم يلا بينا.
1: عايزين ايه؟ عايزين ايه؟
0: ترانيم. ماشي الملكه ترانيم. عايزين اول سؤال، اول سؤال ترنيمه عن حاجه شافها موسى وهو بيرعى الاغنام ومن رموز العذر. ام النور، حبك يا مريم، منارة الأقداس، العليق. مين بيجاوب؟ نرفع ايدينا بس عشان قولي العليق. ممكن نشوف كده، محدش سقف لو الإجابة صح، محدش يسقف يا حبايبي. احنا في الكنيسة، مش أول حد كسب معانا. يلا بينا نقول العليق.
2: موجودة في بي دي اف الترانيم،
0: ممكن نطلع من الويب سايت ده نروح بي دي اف الترانيم نقول العليقه ونرجع تاني.
2: انتوا عارفينها صح؟ ممكن نبداها. ويس نفشم العو

0: مش يلا بينا نكمل، يلا بينا. حمام الحسنة يلا بينا. ممكن الويب سايت تاني معلش. لا انتوا ما تهبوش ناحية الاكيو. مش نختار ايه؟ ممكن تختاروا سؤال جولد كده نجرب يقول ايه. سامي العدرا مش سامي العدرا تاخدوا الجولد نشوف كده درجات ممكن يا مش انت اخترتي مش يلا بينا. العيادة التي نحتفل بيها خلال صوم العدرا، عيد لسه محتفلين بيه من قولي. شاطر يا جونيل، عيد التجلي بس. لا لا لا لا حبايبي برافو، اخدنا 4.5 4.5. مش يلا بينا الفاوتشر. سنة 5 يلا بينا. عايزين تختاروا ايه؟ تفكروا تاخدوا السؤال الجولد ها؟ 4.5. عايزين تختاروا طيب كاتيجوري ايه؟ تختاروا سيام العدرا؟ ها؟ سيام العدرا ماشي يلا بينا. سيام العدرا عايزين تاخدوا ماشي السؤال الأول اوكي. ها يبدأ سوم العدرا أول طوبة أول مسرة أول بقونة أول هاتور. ها مين عارف؟ نرفع ايدينا قولي. أول مسرة ممكن نختار؟ شكرا سوي مارتينا فاوتشر هنا. يلا بينا سنة ثالثة بسرعة. ها عايزين أنهي كاتيجوري؟ برضو ترانيم مش عايزين ماما العدرا خالص؟ حاجات ماما العدرا سهلة. ماما العدرا ترانيم ماما العدرا جولد. أيوة أيوة أيوة زي تمجيد العذراء. انا اول كلامي السلام لك يا مريم يا امامه جليله، السلام لك يا مريم يا ام القدوس. الاجابه الاولى والثالثه. ها ها انا عايزه حد يرفع ايده عشان اختارها. قولي بسرعه بسرعه. السلام لك يا مريم يا ايه ام الله القدوس. ممكن نختارها؟ غلط. يلا بينا سنه ثالثه سنه رابعه بسرعه. ها عايزين انهي كاتيجوري؟ ترانيم. ها ماشي ترانيم. الحمام الحسنه الحمام ترانيم. دي ما فيهاش ماشي ترانيم. السؤال الرابع مثلا التالت. ها ترانيم عن العذراء الملكه من بين القديسين. نواري نواري سلامنا اليكي انا عصفور في السماء. ترنيم عن العذراء الملكه يعني بنقول ان ماما العذراء دي ملكه. نرفع ايدينا بره. هقول يا كارلا. ها انا عصفور في السماء. هي هما بيقولوا كده. برافو شاطرين برافو. كارلا كارلا ماشي. يلا سنه 5 عايزين انهي كاتيجوري؟ معلومات عن العذراء تاخدوا جولد. سوي كارن تاخدوا جولد. ناخد ماشي. معلومات عن العذراء جولد. السماء الثانيه العذراء مريم من نسل ابراهيم يهوذا. انا مش عارفه اقراها. داود موسى. ها من نسل مين؟ ها مريم يهوذا. ممكن نختار يهوذا؟ غلط داود. يلا احنا بنقول ممكن نقول ترنيمة انا عصفور في السماء. معلش معلش ممكن نروح للبي دي اف بتاع الترانيم وبعد كده نرجع لده تاني.
1: أنا عصفور في السماء بطير شفت اتنين حلوين واحدة فيهم ملكة والتاني شفت أمير. يلا نفرح يلا نطير بالملكة والأمير. دي الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير. لما ننادي على العذراء أمنا بتسعد الصلاة للسماء زي البخور. لما ننادي على العذراء أمنا بتسعد الصلاة للسماء زي البخور. أنا عصفور في السماء بطير شفت اتنين حلوين واحدة فيهم ملكة والتاني شفته أمير. يلا نفرح يلا نطير بالملكة والأمير. دي الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير.
0: مش ولا بينا نرجع. احنا كنا عند سنة تالتة.
2: بنات من فضلكم لو سمحتوا واحنا بنرنم الترانيم بنات بنات ما ننساش احنا جوه بيت ربنا. ما ينفعش نقعد نعمل حركات بالترنيمه واحنا قاعدين في بيت ربنا. من فضلكم
0: مش احنا وقفنا عند سنه ثالثه. بصوا حبايبي هي الاجابه عن سنه 5 كانت من نسل داود. اوكي عشان بس حاضر يلا بينا. عايزين ايه؟ انا عايز اسمع الناس اللي ورا. عايزين تختاروا كاتيجوري ايه؟ قولي
3: معلومات
0: معلومات عامه تاخدوا جولد ناخد جولد. مش يا رب. أرسل الله ملاك ليبشر بميلاد العذراء. كذا ميلاد العذراء يعني ماما العذراء لما جت تولد بشر مين؟ يوسف النجار، يواقيم، يوحنا الإنجيلي، حاجة كاهن، زكريا. ها استنى حد من ورا قولي. يوسف النجار، ممكن نختار يوسف النجار؟ غلط. احنا بشر بابا ماما العذراء بميلاد العذراء، فبشر مين؟ يواقيم. مش ماما العذراء دي بنت يواقيم؟ حصل خير. يلا بينا سنة رابعة. حاضر حاضر. عايزين ايه؟ انت الجولد ده حبيته قوي، عايزين جولد في ايه؟ تاخدوا معلومات عامة؟ ايه؟ ما بلاش اي كيو يا حبايبي. طب هاتوا اي كيو جولد على اساس ان احنا، خلي بالكوا ان احنا لو جاوبنا غلط هننقص. ها؟ طيب. طبيب وله اخ، لكن ذلك الاخ ليس له اخ، ما علاقة الطبيب به؟ يعني في دكتور عنده اخ، ماشي؟ الاخ ده ما عندوش اخ، ما علاقة الطبيب بالراجل اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ ابن عمه. الطبيب اخ من اب مختلف، توجد علاقة لا توجد علاقة. الطبيب اناي، انا مش عارفة اقرا. الطبيب بنت، تختاروا قال ماشي اوكي. عشان مين اللي جاوب؟ ايه حوار كلنا ده؟ ماشي يلا سنة خمسة. عايزين تختاروا كاتيجوري ايه؟ الناس اللي ورا، بس بس بس بس بس. اللي ورا معلومات عامة. ماشي ممكن معلومات عامة. معلومات عامة. عايزين السؤال رقم كام؟ اي حاجات. السؤال التالت، السؤال التالت، السؤال التالت معلومات عامة عن العذراء. أين كان يواقيم عندما بشره الملاك بميلاد ماما العذراء؟ بابا ماما العذراء كان فين لما اتبشر إن ماما العذراء

0: قادره هتيجي تتولى. قول يا جونيور. كان في الهيكل. ممكن نشوف الاجابه؟ برو. في الجبل. كان في الجبل. معلش يا جونيور انا اسف يعني ما سوري. هو كان في الجبل. ماشي يلا بينا سنه ثالثه. ممكن كفايه معلومات عامه بقى. كفايه معلومات عامه واي كيو. ممكن نشوف شويه سيما العذراء. عايزه سيما العذراء؟ عايزين انهي سؤال؟ حاضر يلا السؤال الثالث. وفقا لتقليد الكنيسه القبطيه اول من صام صيام صوم العذراء مين اول حد صام العذراء؟ شعب الكنيسه، الاساقفه، الرسل الاوائل؟ لا مش عارفه اقراها. ها الرسل الاوائل. الرسل الاوائل بليز. ايوه برافو. من غير ما نسقف يا حبايبي احنا في الكنيسه. اي بس من غير ما نسقف. يلا سنه رابعه. معلومات انا العذراء ماشي. ممكن السؤال الاول. ولدت السيده العذراء مريم في مدينه بيت لحم، اورشليم، القدس. انا مش شايف في حاجه مش شايفاها. انا مش عارفه اقرا اخر. الناصره. بيت لحم، الناصره، القدس، اورشليم. خلي بالكم لو مش عارفين ممكن نلبسها لحد. قول يا دود. الناصره. هي انا مش عارفه اصلا دي الناصره ولا لا. برافو شاطرين من غير ما نسقف. برافو شاطره يا دود. يلا بينا سنه خمسه. خلي بالكم انتوا ممكن تلبسوا حد او ممكن تبدلوا مع حد. ماشي لو سؤال صعب قوي. خلينا في سيما العذراء بقى اخر سؤال. ماشي ماشي يلا بينا. صام الاباء الرسل صوم العذراء بعد عوده مين الرسول من تبشير بالهند؟ ها سنه خمسه. هقول يا جولي. توما. ماشي شاطره جولي. برافو. تصوني جولي ورا. جولي ورا. يلا بينا الساعه الثالثه. عايزين تاخدوا ايه؟ تاخدوا معلومات عن العذراء؟ تاخدوا ترانيم. ماشي عايزين ترانيم. عايزين ترانيم. ماشي يلا بينا. ترانيم عن معجزه العذراء حلت الحديد. سلامنا اليكي يا عذراء اخدتي طوبويه تناف تماف ماريا ما احلى صيامك. ها نرفع ايدينا. سوري ماريا مختار لنا حد في الانجاز. نقعد يا حبايبي احنا في الكنيسه. نقعد بقى عشان تستني نشوف مين.
1: سلامنا.
0: سلامنا عليكي. برافو سنه ثالثه. برافو من غير ما نسقف ونتنطط في الكنيسه يا حبايبي. ماشي ممكن ممكن نصلي مع اسمك ايه؟ سيلينا. ممكن سيلينا هتعزف لنا سلامنا عليكي على الاورج. ممكن نقول معاها اوكي؟ عايزاني يلا اواي. انت بتبدأ ازاي؟ اواي سناف شمس.

مش برافو سيلينا، شكرا سيلينا، ميرسي قوي. مش ممكن نعرف مين الفريق الكسبان؟ معرفش. ممكن نشوف الفاينل سكور. الحمام الحسنه 11.8 جابوهم امتى دول؟

0: Samatania 1.5. El Malika 2.3. كده مين كسبان؟ حمام الحسن. مين حمام الحسن دول؟ سنة رابعة. برافو.
1: سنة رابعة كسبت. برافو.
0: من غير احنا في الكنيسة.
1: تسوني سنة رابعة هياخدوا الهدية بتاعتهم في الأسرة بتاعتهم. تمام.
0: مين أخذ فاوتشرز من هنا؟ كل دول؟ برافو عليكم. مين أخذ فاوتشر من هنا؟ أخذته؟ ممكن تسونيا وأستاذنا طلع تمجيد مام العذراء؟ هو في الترانيم، في بيزي في الترانيم. برافو يا حبايبي، كل سنة وأنتم طيبين. في سهرة النهاردة الساعة 11.
1: بنات هنيجي كلنا الساعة 6:30 نحضر ليلة العيد بتاعة العذراء. تمام؟ هنقف نقول التمجيد، هنلاقيه في وسط الترانيم.
2: بس ده التمجيد مش بتاعي انا.
1: موجود مع الترانيم،
2: موجود في آخر حاجة.
1: في الآخر خالص. بنات واقفين ازاي؟ نقف في الكنيسة ازاي؟ بنات مش هنبتدي غير واحنا واقفين كويس. ممكن نقف كلنا. بنات حوالينا ملايكة بيشتركوا معانا في التسبيح. ممكن نطلع الترانيم، هو في آخر الترانيم خالص.

0: خلاص.
1: ممكن نطلع تسبيحة العذراء اللي علينا ان احنا نحفظها. ماشي انتوا المفروض حافظينها. ماشي هنبدا نقولها مع بعض. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ الان جميع الاجيال تتوبني لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقون صنع قوه بذراعه شتت المستكبرين.

0: فكر قلوبهم أن تلك أعزائي عن الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمتك كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. لما جعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.

Sosa.

يلا بينا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. فلنشكر صانع الخيرات الرحمة الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وغددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخافيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطة ندوس الحياة العقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود، طليق بك معه مع الروح القدس الوحي المساوي لك الآن وكل أوان ودهر الدور كلها آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي من خطيئتي، تطهرني لأني أنا عارف باسمي خطيئات أمامي في كل حين. ليك وحدك أخطيت والشر قدامك صنعت، لك التبرر في أقوالك تغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حول أبي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومش توراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئيس عددني. أعلم الأسم وتركك المنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاص ربتك لساني بعد لك. يا رب افتح شفتي فارفعي بتسبيحك، لأنك لو أصرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات في الذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم. قربان المحرقات حينئذ يقربون على مذبحك العجول الليلويا. شوي سلام شوي سلام. صلاة الساعة السادسة من النهار المبارك قدمها المسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي. من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا أمين. اللهم باسمك خلصني وبقوة

قوتك أحكم لي. استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي. لم يجعلوا الله أمامهم، هوذا الله عوني والرب ناصر نفسي. يرد الشر على أعدائي وبحقك أستأصلهم، فأسبح لك طائعا وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح.

0: ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي وبذل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الاسم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء وخلصني وجعل العار الذين يطؤونني. أرسل الله رحمة وحق وخلص نفسي من بين الأجبال، إذ نمت مضطربا أسنان أبناء البشر سلاح وسهام. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا نفسي استيقظ أيها المزمار والقيصارة، أنا استيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع مجدك على سائر أرضي. أليلويا. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب. ممكن أطلع المزمور؟ الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجأي إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبي يظللك وتحت جناحي تعتصم. عدله يحيط بك السلاح فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يصير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من سقطة وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعيناك تتأمل معجزات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك، لئلا تعصر بحجر رجلك تطير الأفعى ملك الحيات. تسحق الأسد والتنين لأنه علي اتكل فأناجي، أرفعه لأنه عرف اسمي، أدعوه يستجيب له. معه أنا في الشدة أنقذه ومجده، من طول الأيام أشبعه وأوره خالص.
1: دوكسوس يؤسمون قدوس قدوس قدوس. فصل شريف من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر. بركات على جميعنا أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارج وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائن على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم. والمجد لله دائما أبديا أمين. تين أو أشتم مكوب خريستوس نيم بكيوتين ابن فما إث أواب جي أك إي أك سوتي إيمون ناينا. يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سخ خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. ذوق سباتري يا يسوع المسيح لهنا الذي سمر

حتى على الصليب في الساعة السادسة، وقتلت الخطية بالخشبة، أحييت الميت بموتك، الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك، الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طيشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. كيني إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولاية الإله العذراء، لأن كثيرة شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. أوناستوني أونون آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب ذوق ساباتري. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنه بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، لما أتيت لتعين العالم.

0: العالمين، أنت هي الممتلئة نعمة يا ولاية الإله العذراء، نعظمك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.

قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض والأتيام من مجدك وكرامتك. ارحمنا أيها الله ابدأ كل، أيها السيروس القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واسفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضاع علينا،

اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك الأرض، خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نشكرك يا ملكنا ضابط الكل ونمجدك لأنك جعلت أوقات ألام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحي عنا سك خطايانا المكتوب علينا كما مزقته في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بالعيب وحياة هادئة نرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام بر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قدسيك أنت الآب غير المبتدئ والابن المساوي لك والروح القدس المحيي الآن وكل وين ده دور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل

الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا. الداعي كل الخلاص لأجل الموت بالخيرات المنتظرة. يا رب منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة سهل حياتنا شنع بصي. قدس أرواحنا طاهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رضيع وجع قلب. حوتنا تقدسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين نصر الاتحاد لما يمر في غير المحسوس وغير المحدود. فإنك مبارك إلى الأبد آمين. ممكن تمجيد الست العذراء.

Ich,

0: الفرمان.
1: تعالي أفرم أم. تاكلي أفرم؟
2: لا يا أبي، أنا هصوم اليوم كله.
1: يا حبيبي أنا خايف عليك من كتر الصيام.
2: يا أبي أنا من أول

0: فتحت عينيا وانا شايفك صايم.
1: ايه رايكم في
2: فتظهر مريم؟
3: انا مريم بنتك يا ولد.
1: اللي انت عاملاه ده يا مريم؟
3: ده يا والدي لبس اللي هاخد بيه معاك من هنا.
1: وشعرك يا مريم؟
3: شعري اهو.
2: مريم ماسكه شعرها الطويل اللي قصته وبترميه على الارض.
1: مش معقول اللي عملتيه ده يا بنتي.
3: اسمع يا والدي، انا قررت ان اكون تلميذك وابنك واخدمك لاخر العمر.
1: ده كلام فارغ، انا مش ممكن اوافق على حاجه زي دي ابدا. ثم انت مش ممكن تتحملي قوانين الرهبنه وتعبها. جسمك نحيل وضعيف والرهبنه تعب وزهد.
3: اسمع يا والدي، انت ليه عاوزني اهلك في العالم؟ ارجوك اتحنن عليا واسمح خدني معاك.
1: انت بتقولي ايه؟
3: اذا سبتني ومشيت يا والدي فانا بحملك مسؤوليه كل الخطايا اللي هعملها امام الرب يسوع.
1: انت مصممه؟
3: مصممه يا والدي بعد اذنك.
1: مش هتندمي؟
3: حد يطول ده انا رايحه اقابل سيدي وحبيبي وربي يسوع المسيح وعيش معاه.
1: خلاص، انت من النهارده ما اسمكيش مريم، اسمك مريم. روح جهز نفسك، هكتب انا وصيتي الجديده اوهب فيها كل املاك وثروتي للفقراء والمساكين ولكل عبيدي، وهخرج انا وانت مرددين قول الكتاب: عريانا خرجت من بطن امي، عريانا اعود الى

0: مشينا كتير نرتاح شوية، لحسن رجليا تعبتني من المشي.
1: عمرك يا والدي.
0: ارتاح كمان انت يا مريم.
1: والدي انا اسمي مريم ابنك.
0: نسيت، ارتاح انت كمان يا مريم.
2: ولد صغير بيرى أجنبي.
3: مرحبا، تريدوا شيء؟
1: شكرا.
3: شكلكم كده أغراب.
0: أيوة يا ابني إحنا أغراب.
3: وإيش جابكم هنا؟
1: إحنا بندور على الدير اللي هنا.
3: دير الرهبان؟
0: أيوة.
3: مسافة قصيرة، على مسيرة نصف يوم.
0: الحمد لله، معنى كده إن إحنا وصلنا.
3: راح توصلوا قبل غروب الشمس إذا وصلتم السير من دلوقت.
0: على كلمتك أنا حقوم وامشي. اسمك إيه يا ابني؟
3: خدامك عرفان.
0: خد يا عرفان.
3: هذا خاتم ملوك وامراء.
0: كنت نسيته في ايدي، وخليه معاك، اعتبره هدية من الاغراب.
3: شكرا يا سيدي. تحب اذبح لكم نعجة صغيرة؟
0: كتر خيرك.
2: نشوف لوحة مكتوب عليها دير قمحيون.
4: اهلا وسهلا.
2: على باب الدير راحب بيستقبل مريم اللي هي مريم ووالدها.
4: مسافرين؟
0: لا، جايين مخصوص للدير.
4: السبب؟
0: عايزين نقابل ابونا رئيس الدير.
4: حاضر نبلغ، اتفضلوا.
5: شكرا.
6: نشكرك يا رب.
2: وجنيوس والد مريم
6: امتحنت علينا واوصلتنا بسلام الى هذا الدير المبارك.
7: نسالك يا ابانا السماوي ان تجعل تعبنا فائده، وان يقبلونا في هذا الدير حتى نستطيع ان نتعزى بركه ابائنا الرهبان وصلواتهم. امين.
4: اهلا بكم في الدير.

0: أبونا بلغني إنكم عايزيني.
1: أيوة سيدنا، أنا مواطن من كرازة طرابلس، كنت تاجر وصاحب أملاك، نظرت لكل اللي حواليا لقيته كله باطل، قمت وزعت كل أموالي وأملاكي على إخوة الرب ولجأت ليكم أطراحبا وأندم على كل خطاياي اللي فات لعل المسيح يقبلني.
0: يبقى اشتريت الحياة الأبدية، ربنا يباركك. مين الشاب اللي معاك ده؟
1: ده ابني مارين، جبته معايا لما لقيت عنده رغبة إنه يترك العالم، قلت يعزيني في وحدتي ويتعلم من الآباء النساك العفة والفضيلة.
0: وانت يا مارين مستعد وعندك رغبة للرهبانة يا ابني؟
2: لعلي أجد نعمة في عيني سيدي فيقبلني.
0: شوف لهم يا ابونا مكان يستريحوا فيه وربنا يرتب. اتفضل اتفضل.
3: واحد من الرهبان بيدخلهم قال لا يا فضيلة.
0: ربنا يدبر في الخير. سلام
1: سلام.
2: نشكرك يا رب انك سترتنا وأعنتنا وخليتهم يقبلونا.
1: الحمد لله اخيرا وصلنا هدفنا يا مريم.
2: ايوه والدي، هنا هنقضي اسعد ايامنا في خدمة ربنا. وارجوك يا والدي ما تنساش انا بقى اسمي مارين ابنك.
4: سيدنا رئيس الدير بعت لكم الاكل ده.
1: احنا متشكرين، احنا معانا اكل، احنا بس عايزين ميه. وصلنا.
4: حاضر هنجيب لكم ميه وعموما الاكل اهو، احسنكم ترتاحوا.
5: سيدنا رئيس الدير بيقول لكم اذا حبيتوا تصلوا معانا مفيش مانع، وبجد هيصحيكم.
4: لو كنتوا تعبانين من المشوار ممكن ترتاحوا، واحنا هنصلي من اجلكم.
2: كتر خيرك، هنحاول وربنا يدبر.
3: جرس تسبحة نص الليل، الرهبان داخلين الكنيسة وبيشوفوا مارين ووالدها داخل الكنيسة منتظرين الصلاة.
0: ايه رأيكم في ضيوفكم يا ولاد؟
6: انا لما شفتهم في الكنيسة ما صدقتش.
7: معنى كده ان هم مرتاحوش من السفر،
0: فضلوا الصلاة على راحة البدن.
8: بس انا مشفق على مارين يا ابانا، شاب صغير وجسمه نحيل ومش عارف إذا كان هيقدر يكمل.
0: عموما من بكرة ابتدوا معاهم الاختبارات. انت يا ابونا يوسف عليك الاختبارات، وانت يا ابونا حنة عليك تراقبهم وتشوف تصرفاتهم، وربنا يجعلهم نصيب معانا.

0: ايه رايكم؟ مش كفايه بقى مده الاختبار؟
1: كفايه قوي يا ابانا.
2: ايوه يا ابانا، خاصه ان هم اظهروا انهم تلاميذ مطيعين.
3: سنه بحالها يا سيدنا، لا زهقوا من الاعمال الشاقه ولا لحظه واحده كسلوا عن الصلاه.
0: مش انا دايما اقول لكم انهم مبروكين؟ من بكره نرسمهم رهبان ويبقوا اخوات ليكم، وربنا يبارك لكم.

0: مريم بيقوم بعمل الدير والصلاة وبيتابعوه الرهبان من بعيد.
1: سامعين الصوت الملائكي ده؟
2: الصوت الملائكي ده هو اللي جذب الشعب للدير.
3: الراهب مريم ده بركة كبيرة للدير.
2: ربنا ينفعنا بصلاته.
1: أمين يا أباء.
0: الراهب مريم بيقدم أكل لضيوف الدير.
4: صلاتك يا أبونا مريم. صلوات العذراء والقديسين.
5: أبونا مريم ده راهب كله بركة، ده بيخدم الصغير قبل الكبير، ده وشه مليان نور.
6: أبونا مريم، أبونا مريم.
7: نعم يا حبيبتي.
6: أنا بحبك قوي أبونا وأقعد معاكي.
7: هنا في الدير؟
6: أيوة يا أبونا، عشان نلعب مع بعض تحكي لي حكايات حيوان القديسين.
7: أنت اسمك إيه؟
6: اسمي مريم يا أبونا.
7: اسمك مريم؟ مريم على اسم أمنا العذراء. ربنا يباركك يا مريم، صلي كتير علشان ربنا يحبك.
6: حاضر يا ابونا.
8: يا ابونا جرجس، ابونا منقريوس، سيبوا اللي في ايدكم وتعال.
9: نعم يا ابانا.
10: خير يا ابانا.
11: الدقيق قرب يخلص، وعايزكم بكره ان شاء الله تنزلوا للسوق تشتروا لنا شويه دقيق.
10: امرك يا ابانا.
9: انا سامع يا سيدنا ان المزارعين زودوا اسعار الدقيق.
11: وهنعمل ايه يا ابني، زينا زي غيرنا، من الفجر تاخدوا معاكم أبونا برنابة وتشتروا احتياجات الدير.
10: أمرك يا أبان.
9: أمرك يا أبان.
0: بفنوتيوس صديق ولد مريم مع مراته وابنه
12: عزيز.
13: الحقيقة يا لورا أنا النهاردة حزين قوي.
12: خير يا ولد؟
13: أبدا يا حبيبي، النهاردة عديت على بيت أوجانيوس صديق عمري وافتكرت أيامنا الحلوة وصداقته الجميلة.
12: عندك حق، ربنا بس هو اللي يعلم هو راح فين.
13: ايوه يا لورا ايوه.
14: هو مش كان عنده بنت اسمها مريم؟
12: فعلا محدش عارف هي كمان راحت فين. دي كانت اجمل بنات البلد.
13: بس لو اعرف هم راحوا فين وليه سابوا ثروتهم وسابوا البلد كلها ومشوا. انا ما خليتش حد الا ما سالته عليهم.
14: وهم سافروا من زمان يا والدي؟
13: من 9 سنين يا حبيبي.
14: لا 9 سنين دي مده طويله قوي. أنا افتكرتها سنة ولا سنتين كنت حسن، لكن 9 سنين ده الصغير كبر والكبير مات وناس سافرت وكل حاجة يمكن اتغيرت.
12: إيه يا حبيبي؟ مالك؟ بتعد عدتك كده ورايح على فين؟
14: أصل الملك رايح طرابلس زيارة للأمير الكبير.
12: قصدك العجوز؟
14: هو بعينه، وبما إني بقى جندي من جنود الملك يبقى لازم أكون معاه. عن إذنكم.
13: ربنا يا ابني يحميك ويحب الخير فيك.
0: فندق لبناني في طرابلس.
15: اهلا اهلا راسين الهمام، لك حمد الله على السلامه.
16: ازيك يا عدنان؟
15: ابي احمد الله، انت شو حالك؟
16: الحمد لله. ها يا ترى الاوضه بتاعتي فاضيه؟
15: ايه الحجره بتاعتك اللي بتطل على البحر المريحه اللي بعيده عن الازعاج.
17: بولين.
18: نعم.
17: وين الشوربه؟
0: بولين بنت صاحب الفندق بتقدم الاكل داخل مطعم الفندق.
12: وين راحت بولين؟
19: وين باقي الطعام؟
15: بدنا ناكل.
18: اديني مفتاح قولت راسين بسرعه.
19: هلا يا زيتون. زيتون.
15: ايوه معلم.
19: وينك انت نايم؟
15: ما هون هون هون.
19: خد الشنطه بتاعت راسين.
15: وين المفتاح؟
19: مع بولين سيدي.
15: راح مع بولين.
0: راسين وبولين خارج باب الفندق.
18: ايه؟ طب ما افتكرت تيجي تزورنا؟
14: يا بولين انا مش ملك نفسي، في اوامر بتحكم تحركاتي.
18: انت عايز تفهمني يعني انك ما بتاخدش اجازه؟
14: ما انا هو في اجازه.
18: اجازه؟ اجازه ولا في ماموريه؟
14: وحياتك جايه عشانك انت.
18: افهم من ده؟
14: ايوه بحبك. اودي الشنطه فين؟
18: تعال خد ده مفتاح الاوضه، دخل فيها الشنطه وروح انت شوف شغلك.
14: يعني امشي؟
16: لا يا سيدي ما تمشيش. خد
0: مدي له بقشيش.
14: على فكره الاوضه جميله ومريحه جدا.
0: واضح انه عاوز بقشيش تاني وبيدي له فعلا.
14: شكرا.
16: يلا بينا.
18: لا الفندق مليان زباين وعدنان لوحده وزيتون زي ما انت شايف كده ما بيعرفش يعمل حاجه من غيري.
14: يعني ايه؟ هتسيبيني لوحدي؟
18: بالعكس، على فكرة أبويا مسافر وهيجي بكرة.
20: يروح ويجي بالسلامة.
0: عدنان المسؤول عن الفندق نايم في مكان شغله. عم منطور صاحب الفندق بيدخل.
21: عدنان اصحى.
22: شو معلم؟ الحمد لله على السلامة.
21: شو الحكاية؟ كنت سهران بالليل؟
15: لك الفندق مليان على آخره معلمة.
21: وين بولين؟
15: بولين لسه نايمة. بدك روح صحيها؟
21: لا لا صحيها، الوقت ما زال. أنا طالع لفوق بدي ارتاح شوي.
15: حاضر معلمة. أهلين أبونا.
0: بيدخل بعض الاباء الرهبان.
23: ازيك عمنا؟
15: ابونا ابونا ابونا.
23: امال فين عم منظور؟
15: لا سهل لسه، هلا حي لسه جاي. مرتاح؟
23: شكرا
15: شكرا
23: شكرا.
15: سلام
23: سلام.
0: عدنان بيكمل نوم تاني.
23: خد يا عم منظور، ابونا يعقوب بعت لك البركه دي من الدير وبيسلم عليك.
21: الله يسلمه. بتشكر له كثير يا ابونا.
15: وانت زيك يا عم منظور؟
21: الحمد لله. تو كنا واصلين. ها
15: ما انت عارف يا عم منظور، ما لناش حد غيرك هنا.
21: زيتون؟ ولك زيتون؟
15: نعمين يا معلمي.
21: تعال وضب الفطور للاباء وشوف طلباتهم.
15: حاضر. كتر خيرك يا عم منظور.
21: تفضل يا ابونا حنا.
15: ايه دول؟
21: دي العشور بتاعت الفندق قبل ما انسى.
15: ربنا عوضك يا عم منظور.
24: والدي.
0: بولين بتقابل والدها على سلم الفندق صدفة.
21: كيف بولين؟
24: الحمد لله.
21: أباك الرهبان وصلوا.
24: وصلوا؟ هما فين؟
21: هم؟
24: أنا هنزل أسلم عليهم بسرعة.
21: سلم عليهم وخذ بركتهم. إيش بدك بولين؟
24: مفيش حاجة يا والدي. أنا
21: روحي حضري لهم الفطور.
24: حاضر حاضر.
15: صباح الخير يا عم منظور.
21: أهلين يا ضابط، كيفك؟
15: الحمد لله كويس.
21: على وين بدري؟
15: أنت عارف الضباط ما لهمش مواعيد.
21: الله معك.
15: عن إذنك.
21: خاطرك.
15: صباح الخير.
25: صباح الخير.
15: حسابك كام يا عم عدنان؟
25: حساب الحساب. قنينة عرق، فخدة خروف، إيجار الغرفة، بيصير الحساب 3.5 دينار.
15: دول 4 دنانير وخلي الباقي عشان
24: الرهبان بيزورونا كتير، لكن الظباط كل سنة مرة.
15: أنا راجع الشهر الجاي ومش هتأخر.
0: مارين مع والدها فقليته.
24: والدي أنا سبت قليتي وجيت لك عشان في حاجة من زمان شغلاني.
26: عارفها. قوم يا بنت نصلي وربنا هيرتب.
27: أنت تعلم يا رب يا فاحص القلوب الكلى إني اضطريت أن أكذب وأقول أن ابني مش بنتي. أرجوك يا رب أن تسامحني. اغفر لي يا رب.

0: قال لي الخطية.
1: سامحني يا رب وسامح والدي، فأنا اللي جعلته يقول هذا القول، وأنت تعلم يا ربي أننا فعلنا هذا لكي نكون بجوارك دائما.
0: اغفر لنا يا رب هذه الكذبة،
1: اغفر لنا يا رب هذه الكذبة،
0: لأنه مهما كانت الأسباب
1: لأنه مهما كانت الأسباب
0: ليست مبررا للكذب.
1: ليست مبررا للكذب.
0: سامحني يا رب،
1: سامحنا يا رب،
0: سامحني يا إلهي يسوع.
1: سامحنا يا إلهي يسوع.
2: عالسلامة.
3: عم منظور بيودع الرهبان على باب الفندق.
2: صلونا يا أبائي وبلغوا سلامنا لأبونا يعقوب.
4: ربنا معاك يا عم منظور وشكرا على محبتك.
2: أهلين فيكم.
5: استنى بصلاتك يا عم منظور.
2: سلام أبونا.
5: سلام أبونا.
6: سلام يا عم منظور. ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك ويزيد من عطاياك ومحبتك.
2: أهلين فيك. أهلين فيك. قول لي يا أبونا حنا، بلغني إن في عندكم في الدير راهب صوته فيه روحانية، بدي اشوفه اخد البركة.
6: يا ريت يا عم منظور، ده ما بينزلش من الدير ابدا.
2: ليش؟
6: معاه ابوه راجل كبير في السن وبيرعاه، وابونا يعقوب رأيه انه ما ينزلش العالم دلوقتي عشان لسه صغير في السجن والعالم ما ياخدوش.
2: ايه معلوم معلوم، لكن بترجاك اذا يوم نزل معاكم لا تحرمني اشوفه واخد بركته.
6: ربنا يرتب. ايه سلام.
2: سلام.
5: ادعي لي ابونا.
6: سلام.
4: نشكر الرب على سلامه الوصول.
3: رهبان مع رئيس الدير.
6: الحمد لله يا سيدنا، جبنا لك كل اللي وصتنا بيه. وعلى فكره المعلم منظور محملني رساله ليك.
4: ازاي بحق؟ ده راجل طيب وكريم.
7: ربنا يبارك له يا سيدنا. بيقول ان يافتك اذكره في صلاتك، وطالب ياخد بركه الراهب مارينا.
4: وليه ما عزمتهوش يجي الدير ياخد البركه؟
6: هو طالب الراهب مارين لما ينزل المدينه يعدي على الفندق عشان يباركه.
4: لما ربنا يسمح.
8: رني يا سيدنا.
4: الله يحلك. في ايه؟
8: والدي ابونا مارين وقع مننا وحالته تعبانه قوي.
4: اسم السليم. ربنا يرفع. قوم يا اولاد شوفوا.
9: اسمعيني يا بنتي،
3: مارين مع والدها في قليته وحدهم.
9: انا ماشي رايح للرب، وعزائي ان عملت كل جهدي اني اربيك تربيه صالحه. جايز اكون ظلمتك معايا بخدمتك ليا 7 سنين، لكن سامحيني، ربنا هيعوضك.
1: والدي أرجوك ما تقولش كده، أنت عارف الوصية كويس. أكرم أباك وأمك، ولو أمي كانت عايشة ما كنتش اترددت إني أخدمكم أنتوا الاتنين.
9: ربنا يباركك يا بنتي. اسمعيني، أنا دلوقتي بين إيدين ربي وإلهي يسوع المسيح اللي بسلمك أمانة بين إيديه.
3: بيدخل الآباء.
9: سلامتك يا ابونا. سيدني.
4: في ايه يا ابونا؟ مالك؟
9: سيدني انا عايز اكلمك قبل فوات الاوان.
4: طيب يا اخواتي سيبوني شويه اتكلم مع ابونا.
9: ارجوكم استنوا شويه بعد اذن سيدنا. نيافتك اخوات الرهبان ربنا عوضهم خير على تعبهم معايا انا وابن مريم. يا ابي، حالت لحظه انطلاقي وابن مريم صغير السن ضعيف وحيد ترك العالم بارادته، محدش أكبره لأن هو رغب في ملكوت السماوات. أنا بودعه يا سيدنا أمانة بين إيديك وترعيه زي ما أنا رعيته. ربنا يعوضكم خير وسلام ونعمة ربنا.

0: عشان يسوي بيهم الأكل. بكرة إن شاء الله إخوة الرب والزوار هيجوا الدين والحطب ما يكفيش.
1: حاضر يا بين.
0: ربنا يكون معاك يا ابني، وعايزة كل يوم يا مارين تجمع لي شوية حطب.
2: وداوم مارين على الأعمال التي تطلب منه بفرح ومحبة. أفاحت رائحته العطرة في كل مكان وازدهر الدير. وكان لا يرفض للإخوة سؤالا، بل كان يزيد من مجهوده كي يرضي الله أولا ثم يرضي كل ما سأله. وبعد وفاة والده ترك قلايته وانتقل إلى قلاية والده.
3: اسمح لنا يا سيدنا ناخد الراهب مارين معانا، وهو كبر دلوقتي وممكن ينزل المدينة.
4: ينزل المدينة؟ لا مش ممكن.
5: ليه يا سيدنا؟ الراهب مارين الناس كلها بتحبه، ولو جه معانا هيزيد الخير.
4: انتم حضرتوا نياحة والده وسمعتوا وصيته.
6: يا سيدنا ده فات وقت كبير قوي على الكلام ده، هو ومريم ما عادش صغير.
4: انا خايف عليه، للعالم يدنس عفته.
3: وايه اللي هيخلي العالم يدنس عفته؟ ما تخافش يا سيدنا.
4: ما خافش ازاي؟ تجارب الشيطان بره الدير شديده قوي.
6: يا سيدنا احنا مش هنسيبه.
4: على العموم ادوني فرصه افكر وربنا يدبر.
7: بعتالي ليه؟
1: رصين، أنا حامل يا رصين.
7: أنت بتقول إيه؟
1: اللي أنت سمعته، هتتصرف إزاي دلوقتي؟
7: أنت فاجأتيني.
1: أنا نفسي مش عارفة أعمل إيه. أنا لو اتفضحت يا رصين هموت نفسي.
7: طب اهدي بس، كل حاجة ليها حل.
1: مفيش حل غير إنك تروح لوالدي تطلب إيدي وتجوزني بسرعة قبل ما تفضح.
7: على العموم انا مسافر وجاي اخر الاسبوع وهحاول ادبر اموري، بس انتي ما تجيبيش سيره لحد.
1: يعني اطمن
8: العيال كبرونا يا اسكندر يا اخويا.
2: بفناتيوس صديق والد مارين مع بعض ضيوفه.
9: الحمد لله احنا لسه صغيرين، مش كده ولا ايه يا لورا؟
10: هو طبعا كده.
11: يا مرسى، امال الشعرتين البيت دول بيعملوا ايه بس؟
12: دول عيقة يا بابا.
10: جرايه يا عروسه، انت معانا ولا معاهم؟
11: شوفي بقى يا لورا، كيره ما بتعرفش المجامله ابدا. اهلا اهلا بالعريس.
13: ازيك يا عم؟
11: اهلا اهلا. ازيك يا راسين يا ابني؟ احنا قلنا بقى انكم ناس ما بتحبوش تسالوا على حد، قلنا نيجي نسال احنا.
13: ده انتوا تشربوا في اي وقت. ازيك يا عم مرسى؟ ازيك يا كيره؟
12: ازيك انت يا رصين؟
9: وايه اخبارك يا رصين؟
13: الحقيقه اخباري مش ولا بد.
9: ليه خير؟
13: احتمال كبير اتنقل.
11: يلا يا ابني، ما هي دي طبيعه شغلكم، يوم هنا ويوم هناك.
10: اسمع بقى يا رصين، انا اتفقت مع مرسى على ميعاد الخطوبه.
13: بس يعني مش لما نستنى نشوف حكايه الفندق النقل دي هترسى على ايه؟
12: انا معاك يا رصين لاخر الدنيا.
8: بس يا عم كده ما بقالكش حجة.
13: وانا تحت امركم.
2: رصين بيفكر مع نفسه،
1: انا مش عارفة هعمل ايه اذا اتفضحت. انا هموت نفسي، هموت نفسي، هموت نفسي.
14: لا لا، اكيد في حد، لازم في حد.
15: سلام يا عم منصور.
16: يا هلا يا هلا.
15: ازاي حالك؟
2: ربعا في فندق عم منصور.
15: ظروف، جبنا لك معانا الراهب مارين اللي كان نفسك تشوفه.
16: شو هالجمال الملائكي. تفضل تفضل، وراح باجي وراكم. تفضل تفضل. اهلين اهلين.
2: راسين وبولين في مطعم الفندق وبيشوف الرهبان وهم داخلين.
1: مش معقول.
13: هو ايه اللي مش معقول؟
1: الراهب ده جماله مش معقول.
13: يا سلام، عجب جماله قوي.
1: بصراحه انا عمري ما شفت في حياتي جمال زي كده.
13: طب اقول لك ايه، اهو ابوك هينشغل.

0: معاهم. اسبقيني على بره، عايزك في كلمتين.
1: حاضر. ايوه بس برضه ما قلتليش هتعمل ايه.
0: اسمعي بقى، جواز دلوقتي مش هينفع.
1: نعم. انت بتقول ايه؟ وابنك ده انا هعمل بيه ايه؟
0: يا ستي انا ما قلتلكيش اني مش هتجوزك، لكن دلوقتي مش هينفع.
1: يعني بتتهرب من عملتك؟
0: مش بتهرب ولا حاجه، اصبري. انا منقول للحدود، وفي اول اجازه حاجه اطلبك من ابوكي.
1: انا مش فاهمه حاجه. طب وليه ما تطلبنيش قبل ما تتنقل؟
0: يا بولين احنا داخلين على حرب، ويمكن الحرب تطول، ويمكن اموت.
2: شفت الخير اللي جالنا لما جيت معانا يا ابونا مارين؟
3: بس انا كنت عاوز انزل معاكم المدينه، سبتوني ليه وحدي في الفندق؟
4: دي وصيه سيدنا انك ما تجيش معانا.
5: خايف عليك من غوات الشيطان، خاصه ان لسه خبرتك في حياه الرهبنه قليله. ادينا وصلنا الدير، يلا بينا. يلا.
6: مارين بتقوم بعمل الدير.
7: ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.
3: اسمح لي يا سيدنا أخرج بره الدير، أملى الدير.
7: معقولة يا أبونا مارين؟ أنا شايفك تعب نفسك في ملي الزيارة، وأنت لسه واصل من بره. طب ارتاح لك شوية؟ كل زمايلك راحوا يرتاحوا في قلياتهم.
3: يا سيدنا صدقني أنا مرتاح كده. وكمان يا سيدنا اخواتي هشربوا من ايه؟ الازيار كلها فاضيه.
7: ربنا يباركك يا ابني ويفرح قلبك.
3: اسمح لي بقى يا سيدنا اخرج املى الزير.
7: ما دام دي ارادتك يا ابونا مارين انا هسمح لك.
3: شكرا يا سيدنا.
7: محبتك يا مارين فائت كل محبه.
3: واحده سالت من الرب واياها التمس.
6: مارين في قليتها بتصلي.
3: يا ريت يا رب تسمح لي أن أحيا حياة الاستعداد الدائم حتى إذا ما انتقلت إليك أسمع صوتك الحبيب يقول تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
6: بولين في مطعم الفندق وباين عليها إعياء شديد.
8: ايه ده؟
6: وبتقع على الأرض.
8: يلا بنجي. شو النجارة؟ بولين أروح عندها الطبيب.
9: وين جوزها؟ مبروك، كنت بريد أبشر بنفسي.
10: على إيه؟ هو في إيه؟
9: بتصير أم قريب، الست حامل بالشهر الثالث.
10: حامل؟
9: ما تتخبوا. هيدي أعراض حمل بس.
11: ما تتعبي روحك اليومين دول، مفهوم؟ الشغل تمنعيه.
12: يا سيدنا
6: رئيس الدير وبعض الرهبان بياخدوا منه كلمة.
12: على الصمت.
13: الصمت يا أولاد هو بداية للتأمل وصفاء الذهن والتفكير في أعمال الله الكثير. القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك يقول ايه؟ كثيرا ما تكلمت وندمت، واما عن السكوت فلم اندم قط. الشيخ الروحاني يقول لا تغلق الباب، ليس في غلق الباب يكون الصمت، بل في غلق الفم.
12: قول لنا يا سيدنا كلمه منفعه عن تقويم النفس.
13: يقول الرب في سفر حزقيال النبي الأصحاح 33 إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فهو يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: وبالنسبة للأحزان يا أبي؟
13: أحزان؟ أحزان إيه يا ابني؟ إحنا ما عندناش أحزان. بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل تسالونيكي الأصحاح الرابع بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم.
14: أنا جيت على ملا وشي
10: لما عدنان بلغني بالمصيبة.
6: مندور مع بولين بنته في اوضتها بالفندق وجنبها طفلة الخطية.
1: أرضك يا أبويا، أنا غلطت غصب عني.
10: مين؟ قولي لي مين؟ مين اللي عمل عني ترهاقي؟
0: يا بولين، إحنا داخلين على حرب، ويمكن الحرب تطول، ويمكن أموت، ويمكن أموت.
1: الراهب مارين.
10: قولي مين؟ مارين الراهب العفيف؟ أنا مش مصدق نفسي.
1: أيوه، هو أبويا اللي سحرني بجماله وبعزوفة صوته وبرقته.
10: اسمعي، أنا الغلطان، أنا اللي فتحت لهم أبواب الفندق وساعدتهم. أنا اللي جيت بالشيطان لغاية هنا عشان يغويكي. هات اللي سبب لنا العار.
1: لا لا لا يا أبويا،
10: أنا هخلصك منه الأول وبعدين اخلص عليك.
1: ارجوك يا ابويا سيبوني سيبني.
10: خدوا
6: مندور في الدير مع الرهبان.
10: في ايه؟ بدي اسال، بدي اعرف ايش سويت معكم عشان تبدلوني الخير بالشر. شر؟ شر ايه يا ابني؟ كنتوا بتيجوا لعندي بالفندق، بستقبلكم، بستضيفكم، بقدم لكم كل طلباتي ومرد لكم ادراعاتي. كنت النتيجه ايش سويت معكم؟
14: احنا معترفين بكل شيء وبكل اللي بتقوله، لكن ايه اللي حصل؟
10: الراهب اللي اسمه مارين اللي جبتوه معكم بالمره الماضيه.
0: ماله ابونا مارين يا عم منظور؟
10: هذا شيطان، شيطان في ثياب راهب. اعتدى على بنتي بغيابكم وغيابي.
0: شو هقول يا ربي العظيم، ربي العظيم،
10: هذه ثمر جريمته. ما بدي اشوفكم، لا تيجوا لعندي، ما بدي اشوفكم.
0: هون على نفسك يا سيدنا.
14: انا مش سبق حذرتكم وقلت لكم ارحموني وارحموه؟ ادي النتيجة، اهنتوا نفسكم واهنتم ديركم واهنتم اخوكم الصغير وعثرتم الناس.
0: يا سيدنا،
14: مارين فين؟
0: بيجمع الحطب يا سيدنا،
14: لما يجي هاتهولي المكتب.
0: حاضر يا سيدنا.
6: مارين وسط مجموعة من الرهبان ورئيس الدير، وفي مشهد صامت بيظهر انهم بيعنفوه وبيطردوه بره الدير.

0: قطيع من الأغنام بيرعى.
1: ما هذا؟ سمح صراخ طفل. يا ولد.
2: نعم يا خال.
1: خذ العصا هذه ورعى الأغنام لحد ما أشوف صراخ الطفل.
2: حاضر يا خال.
1: خير يا أبوي الراعي.
0: مريض في مغارة في الصحراء ومعها طفلة خطية.
3: في شوية لبن للرضيع ده.
1: حالي حالي يا أبوي الراعي. أعطيني الماعون هذا. أعطيني قربة المي.
2: تفضل يا خال.
0: رعاية الغنم بتحلب الماعز عشان تقدم اللبن للطفل.
1: لكن إيش اللي مقعدك هنا؟ ومين الطفل هذا؟
3: ده ابني.
1: كيف ابنك وانت راهب؟
3: ربنا بعتهولي.
1: فهمت. خذ سقيه اللبن وخلي قربة المية هذه حداك.
3: أشكرك على كرمك.
1: صلي من أجلي يا أبوي الراهب.
3: الرب يباركك.
0: بولين باين عليها الشرود والخوف نتيجة الخطية اللي ارتكبتها. راسين هو كمان شارد ومريض في فراشه.
4: رد علي. مالك؟
5: من يوم ما رجع من الحرب وهو على ده الحال، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم. سنتين يا حبيبي، سنتين على ده الحال.
4: لا حول الله. بقول يا بفنوديوس، طب ما تجيبوا له كده ابونا يصلي له، يمكن يعني.
5: ابونا صلى، ابونا صلى. المشكله مش مشكله شيطان بس، هو الظاهر يا حبيبي شاف حاجه في الحرب هي اللي اثرت عليه.
4: ربنا يشفيه. ناولتوه؟
3: رافض ياكل اي حاجه.
4: لا لا لا لا، كده ما ينفعش بقى يا رصين.
3: خد خد يا حبيبي، اشرب. خد
5: اشرب حبيبي، اشرب شوية مي.
3: ما بيرضاش ياخد حاجة إلا المية بس.
4: ما فيش قدامنا غير إن احنا نصلي من أجله.
5: يا رب يا رب. بس إيه اللي جراله؟ إيه الحلم اللي دايما يقومه مفزوع من نومه كل يوم؟
4: ربنا يشفيه، ربنا يمن عليك بالشفاء يا رصين يا ابني.
6: يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، 3 سنين وأنا في هذا الكفر وأنت تعولني وتعرف احتياج جسدي وجسد الطفل.
0: مريم في مغارتها بتصلي مع الطفل أفرام.
6: ظللنا يا رب وابعد عني وعن إفرام عدو الخير وتجارب إبليس. ارحمني يا رب ارحمني.
7: يا أبانا، من أجل اسم المسيح له المجد، ترحم ابنك المسكين مريم. كفاية كده يا أبانا، ده بقاله 3 سنين دلوقتي عايش في الجبال لوحده بيقاسي برد الشتاء وحر الصيف.
8: يا سيدنا يا سيدنا، كلنا خطاة ولاد خطاة. مين الإنسان اللي بلا خطية؟
9: أنا طمعان في محبتك. ارحمه يا سيدنا زي المسيح ما رحم المرأة الخطية وقال لليهود من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. بلاش يا سيدنا نمسك احنا أول حجر، نخليه ييأس من خلاص نفسه.
10: وإيه المطلوب مني دلوقتي؟
9: اسمح له يسكن جنب الدير.
10: ربنا يدبر.
0: أسمح لهم رئيس الدير أن يسكن مارين وإفرام بجوار الدير. ومرت 7 أعوام أصبح فيها إفرام ابن 10 سنوات.
6: يا أبي السماوي.
0: مارين في مغارتها بتصلي مع طفل إفرام.
6: فأنا خاطي لأنك أعنتني في محنتي، وهذا إفرام ابني الذي منحته لي أمامك. ضع يدك علي وحول الخطية إلى قداسة.
11: يا رب يسوع المسيح، استمع لكلام أبي مارين واجعلني خادمك المطيع. آمين
6: آمين. تعالي يا إفرام. تاكل يا إفرام؟
11: لا يا أبي، أنا أصوم اليوم كله.
6: يا يا حبيبي أنا خايف عليك من كتر الصيام.
11: يا أبي أنا من أول ما فتحت عينيا وأنا شايفك صايم، لا بتاكل ولا بتشرب، وأنا أكلت وشربت يا دوبك حاجة صغيرة، ومع كده شايف إن ربنا بيديك القوة، فليه يا أبي بتستكتر عليا إن أتشبه بيك؟
6: خلاص يا إبرام، روح أوضتك وتشبه بيا زي ما بتقول، وداوم على الطقوس اللي اتعلمناها وربنا يقويك.
12: خير يا أولاد.
7: حقيقة يا سيدنا في موضوع كده عايزين نعرضه على نيافتك.
12: قول يا أبونا برناب.
7: اتفضل أنت يا أبونا يوسف.
12: قول يا أبونا يوسف. يا سيدنا احنا طول عمرنا تلاميذك وبنطيعك في كل شيء، ولما حد مننا بيكسر فضيلة الطاعة نيافتك بمحبتك الكبيرة وطول أناتك كنت بتصبر علينا لحد ما ربنا يرشدنا ويرجعنا للطريق السليم.
13: وفي ايه يا ابونا يوسف؟
12: اخونا مارين يا سيدنا.
13: في ايه تاني؟
12: في ان محدش فينا تعب قده ولا حد فينا شيء الشقة اللي صابه بسبب خطيه وقعه فيها الشيطان.
7: واذا كان اخطأ يا ابانا فهو في النهاية شاب، وانت عارف ان عدو الخير بيحارب الشباب.
8: يا سيدنا احنا بنطلب من نيافتك باسم المسيح انك تسمح وترجع الراهب مارين تاني للدير.
12: ونحن بعد خطى بات المسيح لاجلنا.
13: خلاص يا ابونا يوسف، خد اخواتك الرهبان ورجع ابونا مارين لقليته.
12: ربنا يديك هنوتك يا سيدي.
8: يا ابونا مارين افرح، خلاص احنا سالنا سيدنا رئيس الدير ووافق انك ترجع تاني للدير.
6: انا ما استحقش ادخل للدير، انا راجل خاطي.
7: الرب يسوع المسيح غفر الخطايا يا ابونا مارين.
6: انا شاكر محبتكم، لكن انا ما اقدرش اسيب ابن ابراهيم، وارجو ان تذكرونا في صلواتكم.
12: انا بتعلم منك التواضع يا ابونا مارين، قدسك وابنك هتدخلوا معنا الدير.
14: مريم مع أفرام بيتمشوا في طرقات الدير بعد رجوعهم
15: ليه. حسبت وصاياك أكثر من الذهب والإبريس،
16: لأجل ذلك حسبت وصاياك في كل شيء مستقيمة.
15: أحسنت. عاوزك يا إبرام يا ابني تسمع كلام الأخوة وتنفذ طلباتهم، لأن يا ابني ابن الطاعة تحل عليه البركة. مفهوم؟
16: مفهوم يا أبي.
15: وعاوزك كمان تكون محبوب للجميع، وده يجي من انك تكون خادم للجميع.
16: حاضر يا ابي.
15: بارك الله فيك.
16: عنك يا ابان.
17: بارك الله فيك يا ابرام يا ابني.
16: يا ابي انا شايب واقدر اعمل كل حاجه، ارتاح انت وانا املاها وارجع على طول.
17: ارتاح ازاي يا ابني واحنا عايشين مع بعض حياه الشركه؟ يا ابني ربنا نور لك بصيرتك.
16: اتفضل يا
17: بابا. الله يخليك يا ابرام يا ابني. تعرف يا ابرام يا ابني اهم حاجه في حياه الانسان ايه؟
16: ايه يا بابا؟
17: الحب يا ابني. تحب اخواتك وتحب مساعدتهم، وانا حاسس ان ربنا اداك نعمه الحب والمحبه زي ابونا مارين.
16: شكرا يا بابا. تمرني بشيء تاني
17: يا ابرام يا ابني؟ في زير عند قليتي، يا ريت تقدر تملاهولي ميه عشان انا تعبت خالص مش قادر اوصل للبير.
16: حاضر حالا يا ابان.
17: الله يباركك يا ابني. الله يباركك.
6: وضب الزرع ده يا ابرام وتعالى انا عايزك.
16: حاضر يا ابي. ابي ابي في حاجه يا ابي؟
6: مش عارف يا ابني، يمكن خدت ضربه شمس ولا حاجه.
16: يا ابي من يوم ما دخلنا الدير وانت تعب نفسك، بتشتغل ليل ونهار، واكلك ضعيف، ده انت حتى اكلك كله بتديهولي.
6: يا حبيبي ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. اسندني يا حبيبي وديني قليتي. افرام يا حبيبي انا تعبتك قوي معايا.
16: ازاي تقول كده يا والدي؟ ده انا بشكر ربنا انك فقت.
6: الحمد لله يا ابني. هي الساعه كام دلوقتي؟
16: قربنا على صلاة نصف الليل.
6: طب اسندني يا ابني عشان نروح الكنيسة سوا.
16: حاضر يا أبي.
6: لا مش قادر. يا رب سامحني، سامحني يا رب، مش قادر أروح. روح أنت يا حبيبي واذكرني بصلواتك.
16: يعني أسيبك يا ولدي وأنت في الحالة دي؟
6: روح يا ابني، الرب قال اللي يحب أبوه أو أمه أكتر مني ما يستحقنيش. خلاص روح وصلي لي وادع الرب إن يرفع عني.
14: أفرام في الكنيسة.
18: أفرام تعالي يا حبيبي.
16: أيوة باي.
18: تعالي اقعد يا ولد. فين أبونا مارين؟ ما جبتوش معاك الكنيسة ليه؟
16: أبويا تعبان أوي بقالي يومين يا بان.
18: باسم الصليب يا سلامته يا حبيبي. طب ما بلغتناش ليه من ساعتها؟
16: يا بان بقوم بكل أعمال.
18: أعمال إيه يا حبيبي اللي بتتكلم عليها؟ ده ربنا يسوع المسيح بيقول كنت مريضا فزرتموني. عايزنا نكسر وصية ربنا؟
16: لا يا بان.
18: خلاص يبقى تفوت قدامي عشان نروح نشوفه.
16: حاضر.
18: خد إيدي يا رب يسوع.
6: تعبت نفسك يا ابونا يوسف.
9: سلامتك يا ابونا مارين، ربنا يشفيك ويقومك بالسلامه.
16: صلي له يا ابونا.
6: انا ليه عندك طلب؟
9: امر يا ابويا الحبيب.
6: عايز اقابل سيدنا.
9: حاضر هبلغه، بس قدسك استريح دلوقتي.
6: يا رب بارك في الدير ورهبانه، واذكر اخواتي الذين عتقوني من جلوسي على الصخره. احيهم يا رب كما احيوني يا رب. هذه المياه وكثرة الخبز جعلها بركة لعابر السبيل.
18: ايه اللي بتعمله ده يا ابونا مارين؟ عظيمة هي محبتك واتعابك من اجل الغرباء.
14: مارين في قليتها وبتسمع صوت سماوي.
19: طوباك يا عروس المسيح، قد كملت سيرتك الحسنة، وبعد 3 أيام تنتقلين من هذا العالم الفاني إلى حضن السيدة العذراء أم النور، وتنالين العطايا السمائية عوضا عن أتعابك، وتفرحين مع الأبرار والصديقين. السلام لك يا عروس المسيح.
20: مالك يا إفرامي؟ بتعيط ليه؟
16: أبويا تعبان أوي يا بال.
20: تعبان؟ لا تعال تعال نبلغ سيدنا. تعال تعال تعال معايا.
18: يا رب يسوع، سيدنا أول ما عرف من أبونا حنا إن قدسك تعبان ساب اللي في إيده جه على طول.
6: أنا مستريش إنكم تيجوا تزوروني.
21: ارتاح يا مارين يا ابني، أنت أجهدت نفسك كتير، هاتوله أكل يقوي بيك اسمه شوية.
18: حاضر يا سيدنا.
6: أشكرك يا أبي، صلوا من أجلي، أنا مش عاوز غير صلواتكم. يا إفرام أنا ربيتك في مخافة الرب وتعبت معاك، وأنا الآن ماضي إلى ربي. أوصيك أن تلازم الكنيسة وتكون مطيعا للآباء وتخضع لكل شيء يأمر به، وأسأل الله أن يعطيك القبول والطاعة. صلوا من أجل خلاص نفسي. حليني سيدي.
9: الله يحالك يا
14: مريم. أسلمت الروح.

0: Era sin miedo. Dale, Camille. عشان العمر يسدوه. حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبي، قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي، قوم يا حبيبي. اشرب
1: يا حبيبي، ودوني الدين، ودوني الدين. ابوس ايدك يا ابويا، ابوس ايدك، ودوني الدين
0: يا بنتي. عم بتقولي الدير، نسيت ان الدير هو سبب نكبتنا ومصيبتنا. يا معلمي، يا معلمي، دي ليها اكتر من اسبوع بتصرخ وتقول ودوني الدير، ودوني الدير. اسكت انت يا اخي، اسكت انت، اكيد في حاجه مش عارفينها يا معلمي.
2: وايش بتكون؟
0: ربنا يعلم.
2: خلاص راح اوديها الدير. يلا يا بنت،
1: وديني الدير يا ابويا.
2: يلا يا بنت،
1: وديني.
2: انا مش شايف اي فايده من مشوار الدير ده. زيتون،
0: عين يا معلمي.
2: دير بالك على الفندق انت وعدان.
0: حاضر يا معلمي، مع الف سلامه يا معلمي، مع الف سلامه، ربنا معاكم.
3: يا خطيئة، يا خطيئة، ظلمناك يا مارين.
4: الرهبان بعد ما اكتشفوا حقيقه الراهبه مارين،
5: الخطيئة دي عمرنا ما هنقدر نكفر عنها.
2: سامحنا يا رب، سامحنا.
3: في مالكم؟
5: مارين يا سيد.
3: مارين؟ ماله مارين؟
2: ظلمناه وقسينا عليه، هو كان طاهر بريء واحنا اللي كنا خطاه.
3: طاهر بريء؟ ما تفهموني، في ايه؟
5: مارين يا ابانا،
3: انطقوا ايه مارين، في ايه؟ فهموني.
2: بنت قديسه طاهره.

خير نفسي وتباركك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضاز، فارحمني يا رب ارحمني. أنا غريب على الأرض وجائل مثل سائر آبائي. نجي نفسي يا رب، نجي نفسي يا رب، فرج عني لكي أستريح قبل أن أذهب فلا أوجد بعد. يا خطيتك يا يعقوب، يا خطيتك يا يعقوب، حكمت عليها بغباوة، صدقت كذب الشيطان. يا رب ارحمني يا رب.

0: الراهب ضرير بيحط ايد القديسة على عينيه
1: أشوف
0: ويفتح.
1: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشوف أشوف، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
2: سامحيني يا قديس يا طاهر، غيرتي على بيت الرب وطهرته، أكلت قلبي. كان قصدي أحافظ على قداسة الدير وسمعة الرهبنة، المكان اللي بيخرج منه الصلوات.

0: من أجل خلاص العقل. أنا كان كل قصدي أحافظ على ملح الأرض، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ أرجوك يا قديسة سامحيني واغفري لي جهلي وضعف بصرتي. اذكرينا أمام عرش النعمة يا قديسة يا عظيمة.
1: يا يعقوب صوت سماوي، إن الله بصلاة هذه القديسة غفر لك لأنك كنت لا تعلم.
2: بولين ورأسهم حوالين جسد القديسة.
3: يا عروس المسيح ما ترجاهي تسمحين، أنا خطيت اتبعت الشيطان، لكن ربنا أن تأمني في بنتي وحيدتي. هي رجع الآن تحت أدبيك، إن شئت تغفري لها وتتحكمي عليها.

0: بترجع بولين عند رجلين القديسة وبتحس براحة.
1: يا القديسة في الله، يا عروس المسيح، رسيل ابني، انت عارفه، عارفه كويس، كان صغير وانت عارفه. انا مش عارف ايه السبب اللي خلى الشيطان يمس، لكن في حقيقه مؤكده انا عارفه، انه بشفاعتك ابني هيخف وربنا هيحرم الرباط الشيطان.
2: سامحني سامحني يا رب، سامحني يا رب، الشر قدامك صراحة، الشر قدامك صراحة، سامحيني سامحيني يا قديسة العظيمة، إيه كنت سبب شقائك وتعبك؟ سامحيني خرجتك من المكان اللي طول عمرك كنت بتحبيه، سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب،
1: أشكرك يا رب، أشكرك
2: يا رب،
1: تبارك يا رب، تبارك يا رب،
2: سامحينا سامحينا يا قديسة يا عظيم، سامحينا احنا الاثنين، احنا اللي كنا السبب،
3: أرجوك سامحتكم كلكم.
0: صوت يخرج من جسد القديسة.
2: تم شفاك، وده معناه إن القديسة سامحتنا وصلت لنا عشان ربنا يغفر لنا خطايانا، وده أفرام اللي مفروض يكون ابنكم. سامحنا
1: يا ابني، ده ابوك ودي امك، ابوك وامك حبيبي،
2: احنا ظلمناك.
3: انا امك
2: وانا ابوك يا حبيبي،
3: لكن صدقوني أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فلم يتركني. بعت لي أبونا مارين، أقصد القديسة مارينا، علشان تبقى أبي وأمي.
4: بارك الله فيك يا ولدي.
0: كما تمت رسامة القديس إفرام كاهناً على كنيسة أمه الروحية ليخدم بها مدى حياته، بركة صلواتهم تكون معنا جميعا، آمين. تمت نياحة القديسة العظيمة مارينا الراهب في 17 يوليو في القرن الثامن الميلادي

فيلم راهبة في زي رجال من إنتاج دار أنطون للصوتيات والمرئيات. نال بركة دور القديسة مارينا، غادة يوسف، سيناريو وحوار سعيد يوسف، قام بالتعليق على الفيلم ناجي فايق، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم.

فيلم راهبة في زي رجال متوافر على شرائط فيديو وشرائط كاسيت وقريبا على اسطوانات فيديو سي دي، يطلب من مكتبة دار أنطون وجميع مكتبات الكنائس والأديرة وكافة المكتبات المسيحية العامة.

بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في الإصحاح السابع من سفر النشيد. الإصحاح السابع كله إعجاب ربنا يسوع له المجد بكنيسته أو بالعروس الجميلة اللي تشبهت بعرسه. يعني نلاحظ أن في تصاعد في السفر. فأول إصحاح العريس جميل قوي والعروسة لسه مبتدئة ولسه بتدور عليه ولسه سوداء ولسه جعلوها ناطورة للكروم ملهية في الدنيا، وبعدين تتعلق بيه وتجري وراه وتكسل شوية وتصحصح شوية وتتبهدل شوية لأنها يعني بعدت عنه، وبعدين ترجع بحماس أكتر من الأول. وعلى آخر السفر يبتدي جمالها يبان، تبتدي بقى حلاوتها تظهر من كتر قعدتها مع العريس مع المسيح له المجد. فطبعا السفر كله بيعبر عن الجمال الروحي، السفر كله بناخده بالمعنى المجازي أو الروحي، ما بناخدوش بالمعنى الحرفي، لأنه علاقة المسيح له المجد بالكنيسة أو علاقة المسيح بكل نفس. فقال في إصحاح سبعة: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. قلنا النعال دي رمز للعز، ولاد الملك يلبسوا نعل في رجليهم. دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناعة، يعني المفاصل اللي بيحركوا الكنيسة كلها صناعة صناع. المسيح له المجد عمل كل واحد في موقعه عشان الكنيسة تتحرك من مجد إلى مجد. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. قلنا فيها برضو أن السرة دي علامة الارتباط بالأم، والانقطاع حبل السري معناه انفصال الإنسان عن أمه الأولانية. فالإنسان الروحاني أو الكنيسة قطعت من البشرية لكن بقت خليقة جديدة. الإنسان اتفصل عن الناس العادية وبقى يتشبه بالمسيح. فلا يعوزها شراب ممزوج، يعني لا تقبل إلا الماء الحي، مش بتقبل مية الدنيا أو طعم الخمر الأرضي. بطنك صبرت حنطة مسيجة بالسماء.

والسم. البطن إشارة للداخل، وصبرة حنطة يعني كومة حنطة، مسيجة بالسوسن يعني الزهور الجميلة. السوسن دي ذكرت كثيرة في سفر النشيد، رمز للزهور الجميلة النادرة ذات الرائحة العطر، يبقى جميلة ونادرة وريحتها حلو. فعبارة عن كومة حنطة وحواليها الزهور كده الجميلة بترصع الكومة دي. يعني ايه بطن الكنيسة كومة حنطة؟ يعني ايه الكلمة دي؟ ازاي بطن الكنيسة تبقى كومة حنطة؟ الحنطة دايما في الكتاب رمز للخبز أو خبز الحياة، لأن طبيعي الخبز يتعمل من القمح. وربنا يسوع علمنا أن هو نفسه خبز الحياة، فكأنك بعيد عن الكنيسة ما تقدرش تتمتع بخبز الحياة. هتاكل الأكل السماوي فين؟ إن كان كلمة ربنا خبز حي، وإن كان جسد المسيح ودمه خبز الحياة النازل من السماء. فهنا المسيح ينظر إلى الكنيسة يقول لها بطنك يعني داخلك من جواك زي كومة حنطة تشبع كل أولادك. فكرة أن الكنيسة مكان الشبع دي فكرة مهمة. كل نفس فينا بتاكل في الدنيا، بس أكل الدنيا بيفكرنا بالموت مش بالحياة، لأننا نأكل ونشرب وغدا نموت. إنما أكل الكنيسة دايما يفكرنا بالحياة الأبدية، لأن احنا بناكل هنا مش بناكل عشان أجسادنا، بناكل عشان أرواحنا. فالكنيسة بتنعشنا أو بتغذينا إن كان بكلمة ربنا أو بجسد المسيح الحي، فتبقى بطنك كومة حنطة. وده سبب انتمائنا للكنيسة. انتوا عارفين عندنا مفهوم لاهوتي مهم إنه لا خلاص خارج الكنيسة، يعني مش كفاية إنك تحب ربنا من منازلهم، يعني لا ما تنفعش الحكاية دي. لازم عشان تحب ربنا صحيح تبقى عضو جوه الكنيسة، وتيجي تتمتع بكلمة ربنا في الكنيسة، وتيجي تقف معانا في القداس، وتسجد قدام المذبح، وتاخد جسد الرب ودمه، فتبقى عضو حي. اتولدت من هذه البطن اللي ولدت كل القديسين، فبطنك كومة حنطة. برضو كومة الحنطة دي انتوا عارفين حبايات القمح في الأول تبقى السنابل في الحقول، كل حباية في سنبلة لوحدها، وبعدين يجي الحاصد يلم السنابل دي كلها، وبعدين يطحنوا القمح ده في بعضه، وبعدين يخبزوه يبقى عيش. فده إشارة لحاجة جميلة بتعملها الكنيسة. كل واحد فينا بيجي من الشرق ومن الغرب، اللي جاي مهموم بوحدته، واللي جاي مهموم في شغله، واللي جاي تعبان من خطيته، واللي جاي عنده مشكلة وقضية، واللي عنده أزمة مع أولاده، أو كل واحد جاي لوحده كشخص كده موحود. بعدين ندخل جوه الكنيسة، الروح القدس بالصلاة يعجننا ويدوبنا في بعض وينسينا الهم ويجعل مننا كلنا خبز واحد. عشان كده في كورنثوس يقول أنتم الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعنا نأكل من الجسد الواحد. فسر وحدتنا مع بعض مرتبط ببطن الكنيسة، يعني ما نقدرش نتوحد مع بعض إما كناش أعضاء جوه الكنيسة. بنسمع نفس الكلام الروحي، بنأكل من نفس الذبيحة جسد الرب ودمه، بنصلي مع بعض وبنصلي لبعض. ده يدوبنا في بعض ويطلع كل واحد من فرديته وأنانيته وهمه، ويبتدي كل واحد كده إيه يرمي الحمل عند ربنا ويشيل بقى إيه نير المسيح وخلاص النفوس وملكوت السماء، وينشغل بمشغولية جديدة. فبطنك كومة حنطة إشارة أن بطن الكنيسة ولدت قديسين كتار قوي، حنطة بالألاف وبالملايين أشكال وألوان عبر العصور، طلعت شهداء وطلعت رسل وطلعت قديسين وطلعت أبرار وطلعت سواح. كل ده بطنك كومة حنطة مسيجة بالسوسن. السوسن قلنا لأنه وصفت العروس بالسوسن قبل كده، الزهرة الجميلة النادرة ريحتها حلو. السوسن هنا إشارة إلى الفضائل، يعني جوه الكنيسة تاكل كلمة ربنا تتولد الفضيلة في حياتك، تطلع منك الريحة الحلو. تاكل جسد المسيح ودمه يبان عليك جمال نادر، يقولوا عليك أنت كمسيحي طيب غير الناس
ايه الطيبة دي؟ الطيبة دي مصدرها المذبح وكلمة ربنا.

المحبه. انت وديع وداعة مش موجودة في الناس. ايه ده؟ ده مصدره كلمة ربنا وجسد المسيح ودمه. الحنطة، الحيطة، انت تخلي كل واحد فينا زي السوسن، ريحته حلوة وحاجة نادرة كده مش موجود زيها في الدنيا. فهنا العروس تتجمل بالفضائل. احنا مشكلتنا ان احنا ساعات نبقى شبه ولاد الدنيا لاننا مش متغذيين كويس. عارفين لو احنا متغذيين روحيا كويس هيبان الفرق على طول، لانه الانجيل يقول اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. يعني اولاد ربنا بيبانوا واولاد الشيطان بيبانوا. الفرق ايه؟ فرق اكل، فرق ولادة طبعا، احنا مولودين من فوق، وبعد كده فرق تغذية. فاللي بيتغذى بكلمة ربنا واللي بيتغذى بجسد المسيح ودمه في حاجة غريبة غير اللي في الدنيا، في ريحة غريبة جميلة، ريحة المسيح طلع منه، في طباع مختلفة كالسوسن. يبقى الكنيسة مسيجة بالسوسن، يعني كل ولادها كده حلوين قدام كل الناس، ليهم شكل ومذاق مختلف عن أهل العالم. برضو واحد ممكن يقول هل الكلام ده يسري عن نفس؟ ما احنا قلنا العروس إما النفس أو الكنيسة أو العذراء. تمشي طبعا على النفس. بطنك كومة حنطة، يعني ايه؟ يعني لما الواحد يأكل كلمة ربنا كتير قوي تبقى بطنه كومة حنطة. يعني ايه كومة حنطة؟ يعني هو نفسه يشبع الناس، مش بس يبقى شبعان، ما هو جواه كلمة ربنا، يوم كل كلمة تطلع تبقى زي الحنطة بيأكل بها ولاده. فكل خادم وكل كاهن وكل راعي وكل أب وكل أم لما يتغذى كويس بكلمة ربنا يقول زي بولس الرسول صرنا كالمرضعة لأولادها، تبقى بطنك كومة حنطة، النفس نفسها تبقى كده. وبرده مسيجة بالسوسن، يعني باين عليها محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، كل الفضائل دي عبارة عن سوسن يسيج كومة الحنطة. ثدياكي كخشفتين توأمي ظبية. سبق ان احنا وصفنا الوصف ده جه قبل كده في النشيد، وقلنا دايما الثديين عشان قصاد القلب رمز للعهد القديم والعهد الجديد. يعني الانسان حاطط كلمة ربنا في قلبه وبعدين بيرضع اولاده من ثدييه كلمة ربنا، ان كان عهد قديم وعهد جديد. طبعا تنطبق على الكنيسة كأمنا كلنا، وتنطبق على كل نفس تصير أم لأولادها. النفس نفسها تصير أم حتى لو أب يعني راجل. إنما إذا كان بولس قال كنا كالمرضعة، طب ما هو راجل. أيوة، بس هنا التعبير روحي مجازي، إن هو بيرضع ولاده بكلمة ربنا. فالكنيسة ثدياها توأمي ظبية. يعني إيه؟ إحنا في الإيمان المسيحي بتاعنا ما بنفصلش بين كرامة العهد القديم والعهد الجديد. صحيح نحب قوي الأناجيل ونبص على حياة المسيح، إنما ما هو كمان العهد القديم شاور على المسيح وحياته، وبولس الرسول كان بيقول لنا نعيش إزاي زي المسيح. فالكتاب بالنسبة لنا واحدة واحدة. توأمي ظبية يعني إيه؟ يعني الاتنين شبه بعض جدا. وكل لما تغوص في الكتاب المقدس تحس تبقى بتقول هو أنا بقرأ قديم ولا جديد؟ مش باين الفرق، لأن روح واحد اللي كتب الكتابين. يعني شوف الكتاب المقدس ده كتب في زيادة عن 1500 سنة، اشترك في كتابته حوالي 40 كاتب، ومع كده يطلع ايه؟ روح واحد، جو واحد. تقرأ حتى تقول هو احنا بنحكي في ايه دلوقتي؟ يعني اللي احنا بنقوله تلاقيه كله كلام زي العهد الجديد، مع اننا بنقرأ في سفر النشيد 1000 سنة قبل العهد الجديد. ازاي الروح دي؟ ما هي دي الروح القدس اللي كتبت الكتاب بعهديه. فثدياي الكنيسة بترضع ولادها عهد قديم وعهد جديد بكلمات الحياة الأبدية. وربنا يسوع له المجد اللي بروحه خلى تلاميذه يكتبوا العهد الجديد. هو نفسه أوصى بقراءة العهد القديم، بس ده حتى مش بالقراية بس، قال فتشوا الكتب، كان يقصد كتب العهد القديم، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. إذن ربنا علمنا أن احنا ننشغل بالقديم زي ما بننشغل بالجديد، ونتغذى على القديم ونتغذى على الجديد، والاتنين بالنسبة لنا زي التوأم، ما نعرفش نفصلهم من بعض. القديم بيقدم للجديد والجديد بيشرح القديم، والاتنين بيكملوا بعض.
أما حكاية الظبية دي يعني اللي بيتمتع بكلمة ربنا بيبقى زي الغزالة، والغزالة تحسوا إنها إيه خفيفة في الدنيا، تجري كده وتنط وتبقى مستمتعة بالخضرة والطبيعة. فالإنسان اللي شبعان بكلمة ربنا تلاقوه خفيف، ما تلاقوهش تقيل، ما تلاقوش كده قاعد في الدنيا لا لازق في الأرض، لا الظبية كده تنط. وده اللي جه نفسه الوصف في إصحاح 2 وإصحاح 4 جه كذا مرة حكاية الظبية دي، لأنه هو نفسه توصف كالإيل اللي هو ذكر الغزال، والعروسة كالظبية اللي هي الغزالة الصغيرة. كل ده أوصاف تورينا انطلاق الروح. لما تكون فرحانة بربنا يبقى الواحد كده بينط كده بيهف، يعني ما هواش مشغول بالدنيا زيادة ولا الأكل والشرب زيادة ولا المشاكل ولا القيل والقال والكلام ده كله، مش بتاع ظبية. إيه اللي يرفعك الرفعة دي ويخليك كده بتجري في الدنيا منطلق زي الطفل النقي وزي الغزالة السعيدة؟ كلمة ربنا. ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج. عنقك كبرج من عاج يعني ايه؟ سبق برضو وتأمل العريس في عنق العروس، وقلنا العنق إشارة دايما للخضوع، لأن الواحد لما بيخضع أو بيطيع كأنه بيوطي راسه، فالعنق لما توطي كده معناه حاضر يا رب، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فدي حاجة جميلة قوي عند ربنا، تجمل العروس، تجمل أي زوجة خضوعها الجزء. يقول الكتاب النساء فليخضعن لرجالهن كما للرب، زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح في كل شيء، الكنيسة بتخضع للمسيح في كل شيء. على قد خضوع الكنيسة للمسيح على قد جمالها، على قد خضوع كل نفس فينا الوصية ربنا على قد جمالها. كفاية الواحد يعمل اللي في دماغه بقى، كفاية الواحد يمشي زي ما هو عاوز، ما تيجي نمشي زي ما ربنا عاوز عشان نبقى عندنا جمال روح. يبقى عنقك كبرج عاج. برج عاج طبعا بالنسبة لهم وصف جميل، لأن العاج غالي، فكأن دي فضيلة غالية، حاجة غالية عند ربنا إنك تبقى بتخضع لإرادة الله في كل شيء، وإنك تبقى دايما مشغول بوصيته عاوز ترضيه. وبعدين العاج كمان لونه أبيض، يعني إيه؟ الخضوع طريق للنقاوة، يعني الطاعة هي اللي تخلي القلب ينضف. ناس كتيرة تشتاق إن يبقى عندها القلب النقي، لأن ربنا وعدنا طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعاينون الله. حاجة كبيرة قوي، كلنا نتمنى يبقى عندنا قلب نقي. عاوز قلب نقي، خلي عنقك كبرج عاج. عاوز توصل إلى قلب نقي، اتعلم تقول حاضر، كل آية تقراها حاضر يا رب، كل إرادة واضحة لربنا حاضر يا رب، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، مهما كانت مش سهل. ده اللي يخلي قلبك نقي، ساعات عينيك تتفتح وتشوف مجد ربنا وتشوف أسرار حلوة كتير. عنقك كبرج من عاج، ليه سماه برج؟ برضو مقصود به مش العنق الجسدي طبعا، لكن مقصود به التسامي والترفع والارتفاع الروح. كلما الواحد يخضع على ربنا كلما درجته الروحية تعلى، كلما يقرب من السماء أكتر، يبقى زي البرج. وقبل كده وصف العنق أنه برج عليه أسلحة كمان، أوصاف غريبة. إنما القديسين يقولوا إيه؟ ما هو الإنسان بخضوعه لكلمة ربنا بيبقى عالي جدا وفكره في السماء، ويبقى قوي جدا ومسلح تجاه الشياطين، فما فيش فكرة تيجي من برة تلخبطه، فيش حد يشككه، ما فيش شهوة تهزه. ليه؟ برج عاج. طب وصل للبرج العاج إزاي؟ لأن العنق منكسر، قلبه منكسر، بيخلي العنق محنية قدام ربنا. برضو يفكرنا الكلام ده باللي قاله المسيح له المجد لما قال تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وبعدين قال احملوا نيري عليكم. النير ده بيتحط على العنق، النير يتحط على العنق، معناه أن العنق بتاعت الكنيسة أو بتاعت الإنسان المسيحي النفس الحلوة مشغولة بنير.

إلى المسيح. إيه النير بتاع المسيح؟ وصيته، كلامه أو صليبه، لأنه قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. صليبه إن كان ألام، إن كان تجارب، إن كان فقر، إن كان ضيقات، بيقبلها فرحان. فرحان إنه شايل وراء المسيح صليبه وماشي وراء لغاية ما يدخل معاه السماء. فحمل

يمسك في ربنا ويتعب معاه ويجاهد معاه ويصبر معاه ويحتمل آلام هذا الزمان الحاضر، ده يديله جمال في عينين ربنا. إذن وصفها بكل الأوصاف. سليمان قال إن رجليها رجلين بنت ملك لابسة نعال، ما عادتش عبدة، ومفاصل الفخذين معناها الحركة قوية، صنعت صناع، يعني ربنا عامل كده كنيسة قوية تتحرك بقوة. وبعدين قال لها سرتك كأس مدورة، يعني انفصلت عن العالم وبقيت بتتغذي بالماء الحي، شراب غير ممزوج، شراب نقي. وبعدين بطنك يا كنيسة كومة حنطة مسيجة بالسوسن، يعني بتطلعي ولاد حلوين قوي وكلام حلو. بعدين ثدياك كخشفتي توأمي ظبية، يعني بتغذي ولادك بلبن الحياة إن كان قديم ولا جديد. وعنقك كبرج منعاج، يعني أنت مطيعة لكل كلمة وخاضعة لكل إرادة إلهية زي البرج العاجي. عيناك كالبرك في حجبون عند باب بثربيم، دي أماكن حوالين بلاد اليهود. وطبعا في وقت سليمان كانت كل الأماكن دي عمرانة وكلها خير وكلها رخاء، فتتوصف بها الحاجات الجميلة. لكن ده وصف جديد، ده قبل كده وصف انه عيناك وديعتان كالحمام، وصف يعني العينين قبل كده، انما المرة دي بيقول عيناك كالبرك. والبرك في السبعينية زي برك السمك مش البرك العادي. يعني ايه عيناك زي برك سمك؟ اللي شاف منكو بركة سمك، تلاقوا سمك كتير قوي في البركة لأنها بتبقى غالبا بركة صناعي. معناه أن عينين الكنيسة مليانة سمك. يعني إيه عينين الكنيسة مليانة سمك؟ ما هو السمك في الكتاب دايما إشارة إلى النفوس، لأن المسيح له المجد في لوقا 5 لما إدى لبطرس مكافأة كبيرة وخلى البحر كله يدخل الشبك عنده، فبطرس ركع وقال له أخرج من سفينتي يا رب أنا راجل خاطي، قال له تيجي تشتغل معايا صياد ناس. صياد ناس يعني أديك دقت صيد السمك الكتير، تعال نشتغل مع بعض في سمك من نوع تاني. وفي مثل الملكوت قال يشبه شبكة مطروحة في بحر جامعة من كل نوع. فالسمك دايما إشارة للنفوس، وعشان كده الخدمة زي صيد، لأن زي ما الصياد يصيد سمك الخادم يصيد ناس يجيبهم لربنا يدخلهم الشبكة. فهنا عيناك كالبرك، يعني عينين الكنيسة على كل البشر مليانة سمك تعجب ربنا. وكل نفس فيكم وفينا تبقى مشغولة بخلاص الناس اللي حواليها، يقول لها عيناك كالبرك. يعني إيه؟ يعني ربنا يفرح لما يلاقي الواحد فينا مشغول بخلاص اللي حواليه، لأن هي دي إرادة ربنا. الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فأنت لما تبقى مهموم أن جارك لسه بعيد عن ربنا نفسك تعرفه سكة الكنيسة وربنا، تبقى عينيك حلوة في نظر ربنا، بدل ما تبص له وتحسده على القرشين اللي عنده تبقى عينيك وحش، عندك عينين جميلة لأنك بتبص له بحب مستخسره تخلص أيامه وهو بعيد عن ربنا، تبقى عيناك كالبرك. لما تبص لبقية عيلتك وتقول لسه في ناس في العيلة بعاد عن ربنا، لازم أجيبهم لربنا قبل ما تخلص فرصتي، وتبقى بتصللهم وبتجري وراهم وبتحيلهم وتستحملهم. ليه؟ لأنك عاوز تصدهم، تصدهم كده لربنا. تبقى عيناك كالبرك، مجرد النظرة، كيف تنظر للآخرين، بتبص على الناس إزاي، بتبص على الناس إن هما ربنا يتقينا شرهم، لا دي نظرة مش حلوة، في نظرة أجمل من كده كتير قوي، إن الناس دي مهما كانوا دول صيدة، دول سمك في بحر. مين بقى عينيه مليانة سمك؟ يعني عينيه على كل شخص، على كل صغير وكل كبير. عيناك كالبرك، الوصف ده يمشي على الكنيسة ويمشي على النفس، يمشي على الخادم. كل نفس تحب ربنا تحب تفرحه، وربنا مفيش حاجة تفرحه قد خلاص ولاده، فيش حاجة تفرح ربنا قد خلاص البشرية، لأنه ده بسببها تجسد ومات وقام وعمل ده كله عشان الموضوع ده. فكل ما تجيب له سمكة صيدة جديدة يفرح ربنا،
أو حتى

مجرد تركيزك على السمكة دي، انشغالك بالقضية دي، قد إيه يعجب ربنا. عيناك كلبرك في حشبون. حشبون دي منطقة جميلة، إنما معنى الكلمة يعني حساب. طب يعني إيه حساب هنا؟ إيه ده؟ نحن البرك تشيل سمك كتير بدون حساب؟ لا، هنا حساب يعني إيه؟ يعني في حكمة أو في حزبة. وانت عينيك بتجيب الناس، عينيك على نفسك برضو لازم تحسبها صح، لحسن ايه تنشغل بالناس وتضيع نفسك. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ففي واحد يقعد ينشغل بالناس كلها وينسى نفسه، ما يصليش، ما يقراش، ما يخدمش، ما يتناولش، ما يسامحش، ما يصلحش قلبه. طب انت هتجمل الناس كلها في نظر ربنا وانت مش هتبقى حلو؟ كلهم هيبقوا عزارة حكيمات وانت هتبقى من العزارة الجاهلات؟ احسبها صح، احسبها صح. لازم تركز على نفسك زي ما بتركز على اللي حواليك، تخاف على نفسك زي ما بتخاف عليهم. وفي نفس الوقت الحزبة دي معناها ايه؟ كل سمكة ليها حزبة، ليها طريقة. صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح. صرت للكل كل شيء لأربح على كل حال قوما. دي حشبون أو حسبون، يعني إيه؟ واحد بيحسبها صح، بيحسبها صح. كل مرة يدخل في جولة يحسبها، ده ندخل له إزاي؟ ده الشخص ده نجيبه إزاي؟ لا نصلي شوية أكتر، لا مش هينفع معك كلام هيعند، لا ده المدخل المباشر مش هيريحه، لا ده نجيب له فلان عشان فلان له دل عليه. نحسبها، نحسبها زي الصياد الناصح اللي بيرمي الشبك، عارف بيرمي ايه، او ماسك صنارة عارف الحتة دي فيها والحتة دي ما فيهاش. ده الصيادين ساعات يعرفوا السمكة وهي لسه ما طلعتش، من بس الغمزة بتاعت الصنارة يقول لك دي هتطلع سمكة كذا. ده دي خبرة. ما هو الخدمة كده برضو خبرة صيد، فتبقى عارف النفس. النفس دي ما ينفعش معاها الشد، النفس دي عاوزة طبطبة جامدة، النفس دي عكس كده، نفس تانية عاوزة كلمة جديدة تفوقها. لازم يخاف عشان يتوب كويس. دي ليها طريقة ودي ليها طريقة. كل ده حسبون أو حشبون. إذن عيناك كلبرك في حسبون، يعني تبص كل على كل نفس كده بعينيك وتقول دي عاوزة شدة، ودي عاوزة طبطبة، ودي عاوزة صلاة ودموع، ودي عاوزة طولة بال. كويس، كل ده حلو. أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق. أنفك، الأنف ده طب إيه جمال اللي فيه بقى؟ الأنف بيميز الروايح. ففي عرف الآباء زي ما المناخير تشم الريحة الحلوة والريحة الوحشة، الإنسان الروحاني أو الكنيسة الحلوة عندها حاجة اسمها تمييز أو إفراز. يعني إيه؟ تميز ده صح وده غلط. حتى الأمور المتباينة اللي هي يعني ممكن يختلف عليها الناس، كل ما كنت عروس حلوة لربنا يبقى عندك تمييز، تقول الموضوع ده أنا مش مرتاح له. ليه ده شكله كويس؟ لا أنا مش مرتاح. ليه مش مرتاح؟ شميت ريحة وحش. أنفكي. طب وتيجي إزاي الحتة دي؟ تيجي بالصلاة، تيجي بعشرة ربنا. الحكمة والإفراز دي نعمة ياخدها الإنسان لما يطلبها ويجاهد في طلبها. لكن الواحد يشم كده الريحة يقول دي ريحة حلو، ده موضوع حلو، ده شخص حلو، ده مناسب قوي في الخدمة دي، ده عريس حلو لولادنا. لا ده أنا مش مرتاح. مش مرتاح ليه؟ أنفكي كبرج لبنان. الأصل اللي على البرج بيبص من بعيد فيشوف حاجات ما يشوفهاش اللي واقف تحت. فهنا الأنف يعني إيه؟ بيعرف بكرة يمشي إزاي، بيميز. قديس غريغوريوس الكبير في كتابه عن الرعاية وصف الأنف بالوصف ده، وقال إن الأنف هو عنوان التمييز والإفراز، وهي نعمة لكل راعي ياخدها بروح الصلب. بمعنى أنه يميز إيه الحلو من الوحش، لأن ممكن يدخل وسط القطيع ذئب على أنه خروف. طب مين اللي يميزه ده؟ الراعي.
هو اللي يحس لا ده مش خروف مظبوط، ده هيدخل يبوظ الدنيا، يبقى لازم يطردوا بر. أنفك كبرج لبنان، يبقى برضو على قد ما الواحد مرتفع عن الأرضيات متسامي عن الشهوات، على قد ما يبقى عنده الحكمة والإفراز والتمييز. إذا كنت حيران وعندك أمور كتيرة ملخبطاك، صلي كتير وارتفع عن الأرضيات عشان يبقى عندك حاسة الإفراز والتمييز، تقدر بسهولة تقول ده مناسب وده غير مناسب. كلنا بيجي لنا وقت الواحد يبقى محتار، محتار مش عارف كده ولا كده، عاوز صوت ربنا، عاوز حكمة، عاوز يشم الريحة اللي توجهه صح. طب وماله؟ ممكن، طبعا ممكن، ربنا ما يحش رأيه عن ولاده، إنما عاوز أنف كبرج لبنان مرتفع. الناظر تجاه دمشق يعني إيه؟ ما أصل من دمشق كانت تيجي المشاكل زمان، لأنه من ناحية دمشق كانت تيجي، هيجي السبي بعد كده من ناحية بابل وناحية الأشور. فبعد سليمان حصل بقى أيام صعبة كتير، جم الأشوريين بهدلوا اليهود وجم البابليين بعد كده. فالإنسان الروحاني عينيه من أين تأتي الحرب، عارف كويس أنه هيتحارب من عينيه أو هيتحارب من مخ أو هيتحارب من الشخص اللي دخل حياته ده، أو هيتحارب من القرش اللي جه زيادة فجأة، أو هيتحارب من الكسل في اليومين دول، أو هيتحارب من الزعلة اللي زعلها مع خودي. فيبقى ناظر تجاه دمشق يعني إيه؟ يعني واحد خايف على نفسه، فعارف من أين تأتي الحروب، عارف أن الشيطان مش سهل، ولازم هيحارب العروسة الحلوة دي، النفس الجميلة دي اللي مشغولة بربنا، لازم الشيطان يحارب. والحروب كتير أشكال وألوان، إنما هو يشم ريحة الحرب فيعرف أن جياله الحرب من الموضوع الفلاني، فبسرعة يحط المحاذير ويتقي شر الحرب. رأسك عليك مثل الكرمل، ما زال العريس بيوصف العروس، والأوصاف طبعا بعيدة بكل البعد عن الحسيات، لأن في عريس يوصف عروسته يقول لها رأسك زي كرمل، كرمل ده جبل، طب وإيه الجمال في الوصف؟ ما يشيش. إنما بالنسبة لنا احنا كأطفال الكتاب المقدس، لا ده الكرمل له ذكريات جميلة عندنا. الكرمل ده المكان اللي وقف فيه إيليا النبي يتحدى أنبياء البعل، فاكرين اليوم التاريخي ده اللي قال إن كان الله هو الله فاعبدوه وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، واعملوا ذبيحة وقدموا لإلهكم وأنا هعمل ذبيحة وأقدم لإلهي، والإله اللي ينزل نار من السماء يبقى هو الإله الحقيقي. وكان تحدي وتمنوا موته، يعني في نهاية التحدي ده كان متوقع لو فشل إيليا هيموت، لما كانش عنده أدنى قلق ولا شك. إذن الكرمل رمز للإيمان، رأسك مثل الكرمل، وقف وقفة، وقف إيليا النبي وقفة رجل ناري، وبعدين قعد يتفرج عليهم ويتريق عليهم وهم عمالين يقدموا الذبيحة للأوثان، ويقول لهم بس علوا صوتكم ليكون البعل نايم، الإله بتاعكم يكون نايم ولا في غفلة ولا راح سفرية كده ولا كده. وفضلوا يتحاربوا ويصوتوا ويعملوا الحاجات بتاعتهم كذا ساعة وهو قاعد يتفرج، وانتهى الهدوء لأنه كان عنده ثقة في إله، وغرق المسبح مية عشان ما يقولوش إن هو ولع النار بطريقة ولا أخرى، غرقوا مية مرتين وثلاثة، وبعدين أول ما صلى في دقايق نزلت نار من السماء كالت المسبح وكالت الحجارة وكالت الذبيحة وكالت المية وكالت التراب، لحست التراب اللي في الأرض عشان يبان قد كده ربنا بيأيد إلي الرجل بتاعه. فهنا لما يقول للعروسة رأسك مثل الكرمل، شوفوا بقى لما الكنيسة تبقى في قوة إلي الناري واقفة قدام العالم كده تشهد الرب هو الله، مهما الدنيا قالت غير كده الكنيسة تشهد بقوة رأسك مثل الكرمل، كنيسة قوية تشهد لعرسها مهما حصل، حتى لو حط نفسها في موقف استشهاد إيمان جبار. أو كل نفس فينا تبقى ماسكة في ربنا متأكدة أنه هيستجيب، وعارفة أنه بيسمع، وعارفة أنه هيتدخل في الوقت المناسب، ومش خايفة من عدم تكافؤ العدد. تعرفين كان قدام إيليا حوالي 850 نبي من أنبياء البعل،
والسواري

يعني الأنبياء الكذبة دول، أنبياء الشياطين دول، كان عدد ضخم جدا قدام إليه وإليك لوحده، إنما ما كانش خايف. فرأسك مثل الكرمل، يعني يلا يا نفسي أقف في وقفة إلي، مهما الدنيا كلها اتقلبت عليك خليك كبيرة، خليك جديدة. في نفس المكان ده تدور الأيام بعد اليوم ده على طول، ويطلع على الكرمل في الجبل فوق إلي يصلي عشان المطر ينزل. بعدين ربنا ما استجبش في الأول، ما استجبش ربنا، وإلي ما اضطربش، راح سجد تاني وقال له يا ولد في مية؟ قال له ما فيش مية، السماء صافية. قال له بس أنا قلت خلاص المطر ينزل. رجع صلى تالت، يا ابني في سحاب؟ ما فيش سحاب. أربعة خمسة ستة ولم يضطرب. لم يضطرب ليه؟ عشان يبان درس تاني، أنه مش ضروري ربنا يستجيب على طول، لا ممكن يتأخر. حتى مع أعظم الأنبياء ممكن يتأخر، ممكن يستجيب بالطريقة اللي هو عاوزها وتأخر ربنا قوي. لكن شغلتنا إيه؟ يجي بدري يجي متأخر إحنا هنصلي. فرأسك مثل الكرمل، يعني إيه؟ يعني أنت فهمها صح، أنت هتصلي مرة ربنا هيستجيب بسرعة، ومرات ربنا هيتأخر خالص، ما يهمكش برضو هنصلي. هنا الثبات، هنا القوة. مش إليه تهز وقال له جرى إيه يا رب؟ جرى إيه؟ ما أنا طول عمري بكلمك بترد على طول، اشمعنى المرة دي؟ ما بتفتحش السماء ليه؟ لا، رأسك مثل الكرمل، هو متعود حتى رأسه بين ركبه كده، وقعد ساجد يصلي وشوية ويسأل في مية لسه ما فيش، طب نصلي تاني. رأسك مثل الكرمل، درس تاني. في نفس المكان ده أليشع النبي كان قاعد وقت ما جات له المرأة الشونامية بإيمان عجيب تقول له ابني اللي انت اديتهوني من ايد ربنا مات، وانت اديتهوني ليه؟ انا ما كنتش طلبته، انا كنت راضية بالعقر اللي انا العقر اللي عندي، انما انت اللي اديتهوني هدية من ايد ربنا. انما أليشع ساعتها مهموش وراح معاها وطلع العلية وأنقذ ابنها من الموت، قومه من الموت. فهنا رأسك مثل الكرمل، يعني إيه؟ رأسك عندك إيمان بالقيامة مرتفعة بقوة القيامة. العروسة الحلوة في نظر ربنا ما بتخافش من الموت، لا إلي خاف من الموت ولا إليشع وقف ضعيف قدام الموت. رأسك مثل الكرمل، إذن الكرمل له رسالة جميلة، عدم الخوف والانتصار والقوة والإيمان اللي ما يتهزش، وحتى الموت الواحد ما يقفش قصاده ضعيف. رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان أو كالقرمز في السبعيني. يعني إحنا قلنا شعر الرأس إشارة لإيه؟ ما هو الرأس هو المسيح، رأس الكنيسة هو المسيح، ورأسنا هو مسيحنا، لأن احنا عاوزين نفكر بطريقة المسيح، نحن لنا فكر المسيح. فالمفروض اللي حركنا ربنا يسوع، حرك عقلنا عشان نمشي وراه، وهو رأس الكنيسة، هو الرأس والرئيس. شعر رأسك يعني ايه بقى؟ ما احنا كلنا كل واحد فينا عامل زي الشعراية لزقة في الرأس، يعني جمالنا الحقيقي ان احنا ملتصقين بالمسيح الرأس. فالشعر يأخذ جماله، الشعر مش ممكن تلاقي شعرايه واقعه كده تقول عليها جميلة، جميلة ليه ما وقعت؟ إنما جمالها وهي مسكة في الرأس. شعر رأسك كأرجوان، يعني إيه؟ ما هو الرأس ده رأس ملك، والأرجوان هو اللون الملوكي اللي كانوا يلبسوه الأرواب بتاعت الملوك. لو تفتكروا وقت صليب المسيح له المجد، وقت المحكمة، كي يسخروا منه كملك ألبسوه ثوبا أرجوانيا. طبعا كان رخيص، لكن اللون ده أصله بتاع الملوك، عشان بس يتريقوا عليه ويقولوا له السلام يا ملك اليهود، كان نوع من السخرية. لكن اللون ده بتاع الملوك. فشعر رأسك كأرجوان، يعني كل واحد من ولاد الكنيسة أخلاقه أخلاق ملك. كل واحد فينا في حتة كده ملوكي، وشه باين عليه نعمة، حياته فيها كده لمسة ملوكية مش بتاعت الدنيا. فكرة احنا ولاد ملك دي تزين الإصحاح ده، من أول كلمة يقول ما أجمل رجليك يا بنت الملك بالنعلين،
ورأسك شعر رأسك كالأرجوان. طبعا السلوك كأولاد ملك ده يطالبنا بأمور كتيرة، إن إحنا مش معقول نعمل زي أولاد الناس وإحنا أولاد ملك، لازم يبقى في اختلاف. وأولاد الملك عندهم كده نوع من الافتخار الداخلي إن هم أولاد ملك، فمهما تحطوا في ظروف صعبة بيفضلوا فاكرين إحنا برضو أولاد ملك، وعندهم إحساس بعظمة أبوهم، مش كنوع من التعالي عن الناس إطلاق، إنما الثقة والإيمان إن ربنا أبونا الملك مسؤول عن ولاده وعن قطيعه. شعر رأسك كأرجوان، ملك، عشان يبان بقى العلاقة جت وراها كلمة ملك على طول، قد أسر بالخصل، كلمة غريبة، ملك قد أسر بالخصل. إيه الكلام ده؟ الملك هو المسيح طبعا. قد أسر يعني قلبه كده رق وداب دوبان بخصلة، الخصل اللي هي أطراف الشعر، يعني نفوس تبدو صغيرة. احنا قلنا الشعر والخصل دي نفوس لزقة في المسيح التصقت به وتجملت بجماله. إنما إيه رأيكم إن في خصل؟ خصل يعني شعرات صغيرة قد لا نراها جميلة ولكنها تأسر الملك أسرا، يعني يتوقع قلب ربنا. يعني مثلا الأرملة ذات الفلسين دي كانت ايه دي؟ وحد دري بيها دي؟ ست غلبانة داخل الهيكل تحط فلسين، حدش عبرها ولا حد بصلها. إنما ملك قد أسر بالخصل، المسيح واقف في الهيكل على طول عينه راحت تجاه هذه الأرملة، أسرته وهي خصلة. يعني إيه؟ هي إنسانة تبدو نكرة مصدرة بيها، ما حدش عارفها ولا نعرفش اسمها لغاية النهاردة. إنما ملك، ملك ده ملك كل الملوك، ده ما فيش أعظم من كده، أسرته هذه الخصلة، هذه الإنسانة البسيطة جدا أسرته بهذا التصرف. يبقى فيه حاجات كده الواحد ممكن يعملها تأسر الملك، مش عاوز تبقى خصلة جميلة تأسر ملك الملوك كله يبص لك بإعجاب، طبعا ممكن، لكن الحكاية محتاجة حب ومحتاجة كده حاجات من اللي بتعجب ربنا. يعني أمنا العذراء دي طبعا أسرت الملك، يعني المسيح له المجد بصلها بإعجاب واختارها كعروس. ليه؟ لأن فضائلها، زينتها، هدوءها، اتضاعها، وداعتها، احتمالها، صبرها، صلواتها، قلبها، الحاجات دي كلها خصل فأسرته. فبعت رئيس الملائكة يقول لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، لأنك أنت أسرت الملك، صرت عروسا لكل لملك الملوك. ملك قد أسر بالخصل، مثلا واحد زي زكا، أو زكا ده يعني منظره ما يسرش وما حدش بيحبه، إنما عمل حركة أثرت المسيح، أنه من كتر حماسه أن يشوف ربنا ومن كتر تعلقه بربنا يسوع ولو من على بعد ما يعرفوش بس يعني حبه، طلع على شجرة، قال هو راجل محترم وكبير عشان بس يشوفه، يبصله بصة بس يمتع عينيه بنظرة. فملك قد أسر بالخصل، وقف تحت الشجرة دي يقول له لا تنزل، انزل يا زكا، ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك، أنت أسرتني باللي عملته، بقى أنت تتخلى عن مجدك وكرامتك وغناك ومستواك وتطلع زي العيال كده فوق الشجرة عشان تبص لي بصة واحدة؟ لا، ده أنت أسرتني، أنا هدخل بيتك وأقعد معاك النهاردة، ويقولوا زي ما يقولوا ما يهمنيش، أنت أسرتني بهذه الحركة. ملك أسر بالخصل. واحدة زي المرأة الخطية، إنسانة مستهترة وملخبطة وحياتها كلها شر، وبعدين إيه، ما حلتهاش حاجة غير دمعتين في عينيها، جات بترامت تحت رجليه وهاتك عياط، وبعدين استكترت إن دموع عينيها تلمس رجليه، استكترت، لأنه في فكر اليهودي نجاسة، عشان كده الفريسي كان بيقول لو علم من هذه المرأة التي لمسته، يعني اعتبر اللمسة نجاسة، هي الغلبانة
حست انها ازاي وازاي تلمسه بدموع

عينيها وتبوس برجليها، فبقت بتشيل الدموع بشعر راسها، وبعدين الدموع تسابقها وتنزل تاني، تقوم تشيلها تاني واحتاست وتبوس رجليها تعتذر له عن اللخبطة دي، وهي مشاعرها سبقاها. إنما ملك أسر بالخصل فوقف يدافع عنها ويقول له: سمعنا، أنا دخلت بيتك ماء لرجليه لم تعطي، واجب الضيافة ما عملتوش. أما هذه لم تكف، إن دموعها غسلت رجليه ولم تكف عن تقبيل قدمي، أنت قبلة لم تقبلني، أنت بزيت لم تدهن رأس، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. فاكر إيه؟ أنا أسرت باللي هي عملته. من أجل ذلك أقول لك خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا. واحد تاني من اللي أثروا المسيح كخصلة كده مجهول الهوية، واحد عشار دخل الهيكل بعد حياة كلها لخبطة وكلها سرقة وكلها ظلم، وبعدين عمل حاجة أثرت ربنا، يقول ما قدرش يرفع عينيه، مش قادر يعمل كده، وبعدين ابتدى يخبط على صدره، محدش علمه الصلاة: وارحمنا يا رب أنا خاطي. ملك أسر بالخصل نزل مبررا. يقعدوا بقى الناموسيين يتكلموا عن البر والتبرير وكيف يتبرر، وليس بار وليس، وهذا الشخص نزل مبررا. ليه؟ ملك قد أسر بالخصل. إذن ياما قصص وأحداث، كل دول تلاحظوا يعني مجهولين، أغلبنا ما نعرفش أسرارهم بعد كده، لكن ربنا يؤثر بحاجات كده تبدو صغيرة في نظر الناس، لكن عند ربنا غالية، لأنها وراها حب صادق، وراها قلب منكسر. فهنا هو بيوصف العروس، بيقول لها: ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. باللذات أو الشهوات أو المشتهيات، يعني إيه؟ يعني قد إيه بقيتي جميلة يا عروس بشهوات قلبك. طب وده الشهوات دي دايما حاجة وحش؟ لا، في شهوات حلوة، في شهوات وحشة احنا عارفينها، شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة والطمع والفلوس، ما دي كلها شهوات. إنما في نوع آخر من الشهوات، شهوات حلوة، ده بقى جمال النفس، زينة النفس، شهواتها الروحية. يعني لما واحد يشتهي السجود، واحد زي مثلا أبونا يعقوب وهو على فراش الموت وهو خلاص بيموت ما فيهوش نفس، اشتهى السجود، عاوز اسجد لربنا. تسجد ازاي وانت قادر حتى ترفع راسك؟ قام جابوا له العصايه عشان بس يعدل راسه ويسجد. ايه يعني دي؟ دي شهوه جوه قلبه. ما اجملك بالشهوات، شهوه السجود. واحد يشتهي يقرا الانجيل او يحفظه، دي شهوه جميله. ما اجملك بالشهوات. واحد يشتهي يدخل السماء ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ما أجملك بالشهوات. واحد يشتهي الاستشهاد، يبقى ما أجملك بالشهوات لما تبقى نفسك تقدم عمرك كله لربنا. واحد يشتهي خلاص النفوس، يعمل كل حاجة عشان يكسب نفس ربنا، ربنا يقول له ما أجملك بالشهوات. حلو قوي كده وانت جواك الحماس ده، شهوة كده بتدفعك دفع انك تشبع بربنا، انك تصلي كتير، انك تدي كل فلوسك، انك تحفظ الانجيل، انك تجيب نفس ربنا، انك تقابل المسيح بسرعة. ما اجملك بالشهوات. اذا ما اجملك وما احلاك ايتها العروس باللذات. ان كان اهل العالم ليهم لذاتهم، احنا اولاد الملك لينا لذتنا. إن كان أهل الدنيا ليهم شهواتهم، إحنا كمان لينا شهواتنا. لكن طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الشهوات دي أصلها عبارة عن تعبير حب. فزي ما الناس بتحب الدنيا زيادة، الإنجيل علمنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب. اللي يحب الدنيا مش هيعرف حب ربنا. إنما اللي يحب ربنا هيبقى عنده شهوات روحية، لذات روحية، فيبقى عنده رغبات كده ملحة جواه، بس كلها حاجات جميلة ما يفهموهاش أهل الدنيا، ما يفهموهاش.
لأن الفلوس ما عادش ليها تمن، والأكل والشرب

واللذات والملذات حاجات دي كلها ترخص. إذن جمال النفس، هنا بقى احنا قربنا أصلنا على آخر سفر النشيد، فالعروسة ابتدت تبقى جميلة، جميلة بإيه؟ بلذاتها الروحية، بشهوات. واحد يدي بقيت عمره لخدمة ربنا ويحب التعب، يحبه، يبقى التعب عنده لذيذ ملذ، تبقى شهوة انه يتعب عشان ربنا. ما أجملك بالشهوات واللذات، دي حاجة جميلة قوي قدام ربنا، ان واحد يتلذذ بالتعب من أجل الله، يتلذذ بالألم، بالتجارب، بالصليب، يتلذذ بالصلاة، بالخدمة. ما أجملك بالشهوات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع

0: والأرض ملؤتها مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا ايها رب الاله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا اعلان سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا ولا صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخافيه والظاهره. يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر اللاويين الأصحاح السادس عشر. وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب أمام الرب ومات. وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بأمامة كتان، إنها ثياب مقدسة، فيرحض جسده بماء ويلبسه. ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة. ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية. ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه. ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب، ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياه. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم. ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل. ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بأصبعه سبع مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل. ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي، ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي، ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس، ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب
ويكفر عن نفسه وعن الشعب. وشحم ذا

0: ليس لمن سسوسكت ليس لنا ما يمشي قد نسوى قالنا رب مستحين ولا بالشكر يا أبانا الذي في السماوات
1: كما السماء كذلك الأرض خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد أبدا.

فنشكر سائر الخيرات الرحوم الأب ربنا وإلينا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسترنا وعننا وحفظنا قبلنا الأشفق علينا وعضدنا تبعنا لهذه الساعة وأين فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياة

كل ما ربنا إلينا مخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنت نحفظنا قبلتنا إليك.

نسأل ربنا صلاك مهب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل شيء

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا، آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة وآبائنا الأقامامسة، آبائنا الكسوس وإخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العمانيين وأنياح كل المسيحيين، لكي المسيح

0: قال يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أعلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: اسمك القدوس امرؤ مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لان عين الكل تترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اخبار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الى الابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني لي برك. يا رب رحمتك دائما الى الابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك.
2: يا رب اتجهت إليك
1: خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك أبواء الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك نداي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس
2: الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين.
1: جيد والاعتراف للرب والترجيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في أدوات وحقك في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
2: الذي قام من الأموات،
1: صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها امين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. إن بخرستون سيسوس بن شويسة من الليلويا شيرين.

0: عاصمك يوم النور الحقيقي ومجدك وأضواء القديسة ولادة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تأليل الصديقين، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس ولاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك.
1: امين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل،
1: خالق السماء والأرض،
0: ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلبان على عهد بلاص البنت، تألم وخبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات. الذي ليس مقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المبسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة من فرات الخطايا، وننتظر قيام

بنيحهم. المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجانا كلنا، شفانا كلنا وقيامتنا.

دخل قرية فقابلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم، وهي التي جلست

معلش عايز اقول لكم حاجه، مش الوعظ على فكره، عشان ما تمشوش يعني. الناس تعودت تمشي في الوعظ، احنا بنروح كنايس تانية ومحدش بيمشي. احنا بقينا منهجيا كده بشكل منهجي بنعلم الاولاد انه لا لا مش بتاعتكم الوعظه ديت. مش ده موضوعنا، انا بكلمكم في موضوع اهم. الموضوع الاهم اللي عايز اكلمكم فيه، مين جاي السهره النهارده؟ نرفع ايدينا عالي. مين جاي السهره؟ مين جاي السهرة ومعاه ولاده؟ مين جاي مش جاي السهرة؟ ومين اللي مش جايين ولادهم هييجوا السهرة؟ في ولاد رفعوا ايديهم لانه اهاليهم مش جايين وهم جايين. طيب بنقول ايه لولادنا لو احنا جايين السهرة وهم معانا؟ بنقول ايه لولادنا لو احنا مش جايين السهرة وهم اللي هييجوا؟ يعني اتمنى ان الناس تسمع التنبيه ده لانه شيء مهم جدا. النهاردة كنا بنتكلم مع الخادمات والخدام انه الولاد احنا من حقنا نكون عايزينهم الدسين، من حقنا ان احنا عايزينهم، احنا فرحانين بالعدد. الكنيسة المليانة مفرحة معزية جدا، النادي فيه ولا 600-700 طفل، لكن في نفس الوقت احنا عايزينهم يحسوا بحضور ربنا في الكنيسة. تحبوا تسمعوا؟ انا هقول لكم اللي الخدام والخادمات قالوه لي، ما اعرفش الاسماء خالص. الخدام والخدام قالوه لي انه ممكن ولادي يقولوا احنا طالعين برا اصل عندنا درس. مفيش درس. السهرة ممكن ولاد الساعة 2 و3 الصبح يبقوا عايزين يطلعوا برا الكنيسة. هل الاهل عارفين ده؟ طب الحل ايه؟ الحل ان يبقى في تواصل عن قرب جدا ما بين الاهل وما بين الاولاد. احنا بنحب الاولاد في الكنيسه جدا، الاولاد هم اهم مننا، اهم من الكبار، لكن في نفس الوقت لازم يحسوا في الكنيسه. انا بتكلم يا حبيبي حتى الخدام. فبقول احنا لازم نكون بنعلم الولاد انهم يحسوا بحضور ربنا في الكنيسة. لو ما تعلموش ده يبقى ما كسبناش حاجة.

0: بعدد وهيصه ونشاط، والكنيسه مش كده، ده اللي اتعلمناه من الاباء الكبار. فارجوكم خليكم على اتصال، اللي الاهل اللي مش قادرين يجوا السهره هيبعتوا الاولاد، يبقوا متفقين مع الخدام، الاولاد هيبقوا معاكم، عينيكم على الاولاد. والحقيقه احنا مأكدين على الكنيسه والامن انه مفيش حد يبقى في الاحواش في المدرجات، حد تعب ونام دي مفيش مشكله، لكن ان حد بيجي يهزر لازم يكون كل واحد جاي عشان يسبح ربنا. الكنيسه لكده، اعتقد انه كلام بدائي جدا ومنطقي جدا. فارجوكم نتعاون، لازم عينينا تبقى على اولادنا، ولازم اتصال الكنيسه بالبيت هو اللي هيطلع اولاد حلوين. الكنيسه دي كل الكهنه اللي فيها طلعوا تقريبا اولاد اطفال في الكنيسه، كبروا شباب خدام وكهنه، واحنا منتظرين ده من الولاد، وبالبنات يطلعوا مكرسات. فعشان كده احنا عندنا توقعات كبيره من الاولاد، وعشان كده بننبه التنبيهات اللي انتم يمكن بتضايقكم دي، لكن في نفس الوقت اعتقد انها احنا محتاجينها جدا. وتعاونوا مع الخدام والخدمات، الخدام والخدمات الحقيقه بيتعبوا كتير جدا مع الاولاد. الدنيا مش اسهل حاجه، لكن تاني تعاون الكنيسه مع البيوت بنعمه ربنا يوصلنا، لانه تطلع اولاد فعلا بيحبوا ربنا وبيحبوا الكنيسه وحاسين بحضور ربنا في الكنيسه. كل سنه وانتم طيبين.
1: هاخد دقيقه صمت لغايه لما الكنيسه تهدى خالص.

كل سنة وحضراتكم طيبين. في هذا الماراثون الروحي إنجاز التعبير عشنا حوالي 14 يوم في لقاءات متعددة جميلة روحية، في تسبحة، في رفع بخور، في زفة، في تمجيد، وفي سماع كلمة ربنا. وكان موضعنا حسب اللي انتوا تابعتوه معانا كل مجد ابنة الملك منين؟ من داخل. وكان العنوان الكبير ده تحته مواضيع جميلة جدا، ياريت تبقى لينا تأمل فيها وتركيز فيها، مش مجرد كلمات سمعناها، لكن سمعناها ونعيش بيها وتبقى جايد لينا وتبقى نور أو سراج لينا في حياتنا اللي جاي. مواضيع كانت جميلة قوي حطها لنا الآباء، عن التوبة، عن طنقية القلب، عن الاتضاع، عن المحبة، عن التغصب، عن فطور الروحي، عن الصبر.

الصلاة، التسليم، الإيمان والرجاء والكتاب المقدس وكلمة ربنا. بنعمة ربنا النهاردة هنختم بموضوع مهم جدا يهمنا كلنا ويهم الناس اللي مشيوا زي ما بيهبوا الناس اللي قاعدين. معلش سامحوني، هنتكلم عن السماء، هنتكلم عن السماء، ملكوت الله والأبدية. يعني عشان يبقى كلامنا مركز أحط الموضوع في ثلاث أسئلة. أول سؤال، هل في أبدية؟ وتاني حاجة، إيه هي الأبدية اللي احنا بنتكلم عنها والمفروض احنا عايشينها وبندقها؟ وتالت حاجة، إزاي أستعد للأبدية؟ أول سؤال إيه؟ صحصحوا معايا وكلنا قعدنا أهو. أول سؤال إيه؟ هل في أبدية بجد؟ ولا ده مواضيع كده بيقولها لنا كده في الكنيسة وخلاص؟ في الحقيقة في أبدية. موضوع خطير جدا ويمسنا كلنا كأولاد الله. حتى من العهد القديم في عبارة خطيرة جدا. قيل عن البعض أن نأكل ونشرب لأننا غدا إيه؟ غدا نموت. يبقى دول ما لهمش رجاء إلا في الأكل والشرب وفي حياتهم الزمنية، وما فيش أبدية اللي هيموتوا. لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة لنا كأولاد الله. في أبدية طبعا. يكفي أن في لوقا 12، والإنجيل ده احنا بنقراه كتير بالذات في الخدمة الثالثة في نص الليل واحنا بنتمم السبع صلوات المفروض بنعيشهم طوال اليوم، لما ربنا يقول لي كده لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن إيه؟ مين يكمل؟ لأن أباكم إيه؟ ها؟ قد سر أن يعطيكم إيه؟ أن يعطيكم الملكوت. فرحة قلب ربنا أحبائي وسرور الله بي كابن له أنه خلقني في الدنيا وعملي ملكوته على الأرض، الكنيسة الجميلة بأسرارها الجميلة نسميها السماء أو سفارة السماء على الأرض. ولكن من محبة الله واشتياقاته لأولاده أن عملي أبدية وميراث في السماء حافظه لي. يقول عنه بطرس الرسول ميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل، ربنا مجهزه لي فوق. دي مسرة الله، يبقى فيه أبدية. ومعلمنا بولس الرسول برضو في كورنثوس الأولى 15 بيقول كده آية خطيرة جدا، بيقول كده إن كان لنا رجاء في هذه الحياة في المسيح فقط فنحن إيه؟ مين يكمل؟ فنحن أشقى جميع الناس. ده أنا رجائي في المسيح. رجائي في المسيح يعني إيه؟ رجائي في المسيح مش في الأرض بس، لا، في السماء. رجائي في المسيح ليس له حدود لأن المسيح غير محدود. فأنا أمنياتي وحياتي في المسيح مش إن هو بيديني اللي أنا عايزه في الأرض في حياتي الإنسانية أو الاجتماعية في الأرض، لا. عايز أقول لك عشمي ورجائي في رب المجد يسوع إنه بيديني الأبدية ومجهز لي زي ما بقول لك ميراث لا يفنى ولا تدنس ولا محل. دي حاجة فائقة الوصف. أما أقعد أفكر فيها، شوفوا بولس الرسول يا احبائي لما اختطف بالروح وشاف المجد وشاف البهاء، جه يقول لي ايه؟ مين عارف بولس الرسول لما جه ها قال لي ايه؟ قال ايه عن السماء؟ ما اقدرش يوصف السماء، ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب انسان الا ربنا مجهزه لي فوق. الله، ايه يا رب ده؟ مجد، مجد وبهاء. فكر الأبدية اللي ربنا حطه في قلوبنا كأولاد له عاش بيه آبائنا القديسين والشهداء. شوفوا بطولة الشهداء وهما بيتحدوا حتى الموت ولم يخافوا من آخر عدو يسقط اللي هو الموت، وكانوا أقوياء.
ده كانوا الشهداء لما يعرفوا ان هم هيسلموا

نشهدوا تاني يوم كانوا يقضوا ساعات الليل الطويلة دي في صلاة وفي تسبيح وفي فرح وفي تهليل. ده انتوا هتموتوا بعد كم ساعة؟ لا أبدا. اللي كان بيشغلهم يا أحبائي هي الأبدية اللي هي إيه؟ هم كانوا بدايقينها هنا بالأرض، ولكن الأبدية اللي هيعيشوا في ملء مجدها لما يستشهدوا ويطلعوا فوق. فكانت اللحظات دي بيترجون ومنتظرينها، ولما عرفوا ساعة الانطلاق عاشوا في صلاة وفي تسبيح، ما خلوش أي نوم أو أي غفوة تسحبهم من هذه الفرحة، قعدوا يسبحوا طول الليل. عشان كده فرحنا بالقديسين، بنعمل لهم أيام جميلة زي كده، فرحنا بالست العذراء أم جميع القديسين والشهداء أمنا كلنا، وهنعمل سهرة بعد ساعتين ثلاثة ونيجي كلنا فرحانين ونتهلل. إيه ده؟ ده الوقت ده النوم الطبيعي بتاع الإنسان. يقول لا أنا مش عايز أنام، أنا عايز أجدوء الأبدية، ما ياما بننام. أنا عايز أجدوء الأبدية من خلال التسبيح والسهر، ولنا أقف ضد رغبة الجسد للنوم والكسل. لا، أحد الآباء الشهداء كان الوالي بيشد عليه بيقوله أنا هرميك في نار. شوفوا الشهيد بقى يخاف من النار أبدا، يقوله أنت بتوعدني بنار هتنطفي بعد شوية، ولكن أنت ما أنتش عارف للأشرار مستنهم نار إيه، لا تطفأ ودود لا يموت، أنا عندي أبدية، أنا عندي مجد فوق، أنا عندي ميراث مستنيني فوق. فقولت ان في ابديه طبعا. وبولس الرسول برضو يقول كده نعلم انه ان نقد بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات ايه، خلي بالك بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد، مش زي البيوت اللي احنا بنبنيها هنا، ابدي ليك بيت فوق انجاز التعبير، ربنا اللي صنعه لك مش بيد انسان، بيت ابدي. لما تحط التامل ده جوه قلبك وجوه ذهنك وفي حياتك تلاقي حياتك تتغير بالكامل. ايه اللي انا ببص له ده؟ ايه اللي انا بتعب نفسي فيه في الارض؟ ايه اللي انا بضيع وقتي فيه؟ لا، ده انت ليك بيت في السماء. فيقول كده فنحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد نحن متغربون عن الرب. حاجة جميلة قوي، طول ما أنا في الجسد صحيح بدوء الأبدية كأولاد الله، لكن في النهاية أنا متغرب عن ربنا. طب هنعمل إيه بقى؟ يقول كده يكمل فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الإيه؟ عن الجسد ونستوطن عند الرب. وتكون الأبدية أحبائي بالنسبة لي هي مذاقة يومية، بجتهد في حياتي اليومية اللي أنا أدوء الأبدية هنا كعربون وأنا لسه بالجسد لغاية لما أنطلق وأدوء الأبدية بجد في السماء. الآية الجميلة اللي كلنا حافظينها في فيليبي 3 يقول سيرتنا نحن هي فين؟ في السماء. سيرتي الايدنتيتي بتاعي، الباسبور بتاعي، الختم بتاعي، أنا إنسان سماوي. والمسيح يقول لي كده أنا اخترتكم، أنتم لستم من إيه؟ من هذا العالم. يبقى في أبدية أحبائي، طبعا في أبدية. وما ننساش إحنا في قانون الإيمان في كل صلواتنا بنقول إيه؟ في نهايته بنقول إيه؟ فاكرين؟ وننتظر إيه؟ قيامة الأموات وحياة الدهر الإيه؟ الآتي. أنا مستني يا رب اللحظة اللي أنا أنطلق فيها وأعيش معك في السماء. يبقى أول سؤال في أبدية؟ طبعا في أبدية. تاني سؤال إيه بقى؟ طيب إيه هي الأبدية بالنسبة لي؟ إيه فكرتي؟ إيه نظرتي؟ إيه تأثري في الداخل؟ قلبي يتفاعل إزاي ويعيش الأبدية إزاي؟ أول حاجة الأبدية أحبائي هي الحياة في المسيح ومع المسيح. حطوا قدامك خمس نقط كده نحطهم قدام عينينا. ايه هي الأبدية؟ اللي انا اعيش في المسيح. وبولس الرسول اللي بنتكلم عنه ده وضح قوي
وبين شهوة قلبه أن يعيش

المسيح والمسيح يعيش في قلبه. لما قال لي أحيا لأنا بل إيه؟ بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز يا رب هذا الكلام مش مجرد آيات.

إن المسيح ده هو سر حياتي، مش في أكل وشرب ولا في أمور بشرية ضعيف، لا طبعا. يسمع يوحنا الرائي كده في سفر الرؤيا صوت من السماء يقول له هوذا مسكن الله مع الناس، هوذا مسكن الله مع الناس، حاجة جميلة قوي. في هذا المسكن هو سيسكن معهم على المسيح، وهم يكونون له إيه؟ يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معاهم. أدي السماء، أدي الأبدية اللي أنا أعيش مع المسيح. تفكرني بقى باللحظات الجميلة والأيام الحلوة اللي عاشها آدم وحواء قبل السقوط في الفردوس، كانوا عايشين مع ربنا، مفيش أجمل من كده. فربنا هيرجع لي الحياة الفردوسية مرة أخرى، بس بما لا يقارن بقى، زي ما بقول بيدهاني عربون هنا وأنا في الأرض، واللي هيدوقها كويس ويستلذ بيها ويكون أمين فيها ده يستأهل أنه يعيش إيه في ملء مجدها في الأبدية في السماء فوق. في حادثة التجلي، عيد التجلي كان إيه أول امبارح، وشفنا العبارة الجميلة اللي قالها معلمنا بطرس لما شاف إيه المجد وإيه البهاء ده، شاف المسيح منظر تاني أول مرة يشوفه، إيه المجد وإيه البهاء واللمعان اللي فيه توب المسيح، ولا لأي قصار في الدنيا يقدر يعمل الكلام ده. فقال له عبارته الشهيرة يا رب جيد أن نكون إيه ها هنا، فيعبر عن اشتياقات وشهوة قلب الإنسان أنه يعيش في حضرة ربنا ويعيش مع الله والله يعيش فيه. عشان كده قصة الأنبا بشوي المعروفة لينا، ومعظمكم اللي راح القلاية بتاعته في دير السريان لما شاف الحلقة اللي في السقف ويقعد وبقى الأباء يشرحوا لنا ويقعد طول الليل سهران ومش عايز ينام، ولما راسه تسقط من تقل النوم الحبل يشد راسه فيصحى، انت بتعمل ايه؟ انت بتعزم نفسك؟ لا، مش عايز النوم يخطفه من اللذة وشهوة الوجود مع الله. ايه رأيك؟ هل دي فلسفة يا احبائي؟ هل ده كلام خيالي للوعظ وللتسلية؟ اطلاقا، ربنا سمح بمثل هذه النماذج الحية الواقعية عشان ما اجيش اقول انا في زمن اخر وايه الجماعة دول، عشان انا اتعلم، عشان انا ادرس برضو ويكون درس مفيد ليا ان مفيش حاجة في الدنيا تشدني عن ربنا. خش جواك دلوقتي، ايه الشهوة اللي ساكنة جواك؟ هل شهوة مادية؟ هل شهوة جسدية؟ هل امنيات واحلام مرتبطة بهذا العالم والامور الحسية؟ ولا شهوة قلبك الوحيدة اللي انت تعيش في ربنا وربنا يكون جواك وتعيش ترضي ربنا وتعيش في مخافته؟ مش هقول لك كل يوم ولا كل ساعة ولا كل دقيقة، ده كل ثانية مع ضربة قلبك تعيش في هذه اللذة التي لا يعبر عنها. قصة يمكن حكيناها من كام يوم، قصة قديس يوحنا القصير. قالوا أحد تلامذته كان عايز شوية أفف، فقعد يخبط على الباب المفتوح، قعد يخبط على باب الألام من بره، يا أبانا يا أبانا أنا عايز شوية أفف. ما ردش عليه، شوية كده يروح مخبط تاني، يا أبانا أنا عايز الأفف. ما ردش عليه مرة تانية وتالتة ورابعة، لغاية لما قال له خش خد اللي أنت عايزه، أنا مش فضيلك. أمال أنت فاضل إيه يا قديس يوحنا القصير؟ عايش في السماء، أفف إيه اللي أنت بتكلمني عنها؟ أطبق الكلام ده على حالي أنا، أنا بضيع وقتي في إيه؟ في قيل وقال، في مباحثات ممكن تدخلني في خصومات وفي عداوات، إيه اللي بضيع وقتي في فرجات، في مسلسلات، في خروجات ملهاش لازمة؟ أنا بعمل إيه؟ بضيع وقتي في إيه؟ نتعلم من أبائنا دول، ركز وحط الأبدية

قدام عينك لانها اوريدي في قلبك جوه، مش لسه حاجه هنتكلم عنها او ندور عليها. عشان كده اول نقطه في تعريفنا للابديه هي شهوه الحياه في المسيح، شهوه الحياه في المسيح. تاني حاجه لما بنتكلم عن السماء والابديه هي اساس المسيحيه وكرازتها. رب المجد يسوع له المجد، يقول عنه الكتاب كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز بإيه؟ ببشارة الملكوت. هي دي المسيحية اللي انت تضوء الأبدية، تضوء المسيح من خلال وقفة صلاة في أوضتك وتلاقي المسيح في قلبك، زي ما شفنا إنجيل العشية بيتكلم عن مريم ومرسى. مريم نسيت انها تضيف المسيح، اعمل له ايه، كوبايه شاي مثلا، اجيب له كوبايه ميه، اعزمه على عشوائيه، الكلام ده مش في دماغها. امال هي عايزه ايه؟ هي عايزه هو. قعدت عند رجليه وبصاله وشخصه ليه وبتتامل فيه. يا رب ادينا هذا الفكر، وادينا يا رب هذه الحياه. للاسف جينا مليان بالتشتيت والصراعات والافكار والكلام يا احبائي احنا في وضع سيريوس لازم، وانا بسمع هذا الكلام خلي قلبك يتنخس بروح الله القدوس اللي فيك، عشان اللي نايم يصحى واللي بعيد يقرب واللي غفلان يستيقظ. العمليه ما تستاهلش تضيع وقت، هي ابديتي ما تستاهلش مني الا انا افوق وابتدي اقرب من ربنا وابتدي اركز. انت شاغل نفسك بايه؟ بتضيع وقتك في ايه؟ وايه اللي كسبته من ساعة ما وجدت في الحياة لغاية دلوقتي؟ اقعد احسبها كده. فكرازة المسيح وكرازة الاباء الرسل مركزة في ملكوت الله اللي اسسه الكنيسة، قلنا سفارة السماء على الارض واعدادنا للابدية فوق. رب المجد يسوع بعد القيامة قعد 40 يوم يظهر لتلاميذه يكلمهم عن ايه يا احبائي؟ يكلمهم عن ايه؟ عن ملكوت الله، بيدوقهم الملكوت اللي هينشروه ويقدموه للبشرية. هي دي خلاصة الكرازة والمسيحية. رب المجد يسوع في لقائه مع المرأة السامرية، واحدة عايشة في عمق الخطية ومتمرمغة في وحلتها، ولكن لما يجي ينبوع الحياة الأبدية، شوف بقى إيه اللي حصل، وكلنا عارفين هذا اللقاء بكل تفاصيله. اتقلب حال هذه المرأة، لا راجل ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، ما فادهاش إلا هذا الرجل السابع ينبوع الأبدية. يقول لها من يشرب من هذا الماء ايه؟ ها؟ قولوا معايا. انتوا متأكدين؟ انتوا حافظين الآية دي، بس انتوا متأكدين يا أحبائي؟ من يشرب من هذا الماء يعطش؟ طيب، قاعد يكلمها عن ماء الحياة، تقول له بقى اديني هذا الماء. وخدت هذا الماء ودائت. طبعاً جرت ايه وبير ايه وخطايا ايه ورجاله ايه، لا لا لا لا لا، فالرجاله اللي اسقطتهم في الخطيه راحت جابتهم المره دي لمين؟ جابتهم للمسيح. يا شفت لما تدوق الابديه بقى وتدوق المسيح حاجه خطيره جدا. قلنا نقطتين، اول حاجه الابديه هي ايه؟ ها قولوا معايا، الابديه هي ايه؟ شهوه الحياه في المسيح. تاني حاجة الأبدية هي كرازة المسيحية. تالت حاجة هي الفرح الدائم، الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. الأبدية كلها فرح، عبادتي في كنيستي كلها فرح، كنيستي الأم الحنون الجميلة دي كل عبادتها عبادة مفرحة، ووعد الله قائم فيها هنا في الأرض

قبل السماء، يقول أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع إيه؟ ولا ينزع أحد فرحكم منكم. راجع حساباتك بقى، تلاميذ بكل خوفهم من اليهود ومن الموت ومن القتل، قافلين على نفسهم في العلية لسه ما أدركوش القيامة، لكن لما ظهر المسيح في الوسط فرح التلاميذ. إذ إيه؟ إذ رأوا الرب، رؤية ربنا مفرحة جدا، رؤية ربنا مفرحة جدا، وكلنا عايزين نجرب وندوق هذه الرؤية المفرحة. سمعتها في الوعظة، عيش بيها بقى وقول يا رب نفسي أفرح بيك. أنا عندي هموم متلتلة، عندي متاعب وغم وكآبة، ودلوقتي بوزي شبرين، وأي حاجة بتخانق وأي حاجة بختلف مع اللي حواليا، فين الفرح اللي بيكلم عني المسيح؟ أنا عارف الحروب شديدة والظروف صعبة، ولكن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وكلمة الله لا تسقط أبدا، حرف منها نقطة مش ممكن يسقط. يبقى وعد الله أكيد. دعوة المسيحية ليا هي إيه؟ دعوة للأبدية، دعوة للفرح، اللي أنا أفرح في كل حين، افرحوا في الرب كل حين طبعا. وشفنا بولس الرسول المكلم مثل حي وهو في السجن فرحان وبيسبح وبيهلل، يقول أفرح بل سأفرح. طب عندك متاعب، عندك سجن، جسمك مجلود، عندك تحديات، حتى أهلك وجنسك بيضايقوك، ولا أبدا. الفرح ده قرار المسيح فيا وحياة المسيح فيا. طيب الغم والحزن اللي أنا فيه، يبقى راجع نفسك في ايه؟ لما الدايره الكهربائيه دي اللمبه دي ما بتنورش، يبقى شوف ايه الفيوز اللي ضارب بقى، في قطع في النص، المولد شغال والطاقه الكهربائيه موجوده، طب اللمبه ما بتنورش ليه؟ خش بقى جوه ذاتك وشوف مصباحك الداخلي مطفي ليه. الابديه اللي انا بدوقها هنا بتديني شحنة فرح ولمسة فرح وعربون فرح. زي ما قلت لك، الشهيد داخل انه هيتقطع رقبته او هيموت باي وسيلة وقاعد يسبح وفرحان، ده ايه ده؟ لما يقول لي معلمنا بول يوحنا الرائي في رؤية 21 الآية نونا من شوية، هو اذا مسكن الله مع الناس سيسكن معه، هم يكون ايه؟ شعب له، وهو يكون اله ليهم. طيب وبعدين في المسكن ده وعشرتي مع ربنا، ربنا هيعمل حاجة مهمة جدا، يقول لي كده ايه؟ سيمسح الله كل دمع من عيونهم. تكمل هنا، انت في حياتك وفي جهادك وفي صراعك ضد الشيطان وضد الخطية في دموع، في دموع، بس مش دموع الكآبة، لا، دموع الفرح ودموع النصرة. بجاهد على قدر استطاعتي، ونعمة ربنا بتسندني وتديني تحول. ايه التسبحة هنشوفها كمان شوية، وقلب حزننا، ها قول يا شمس، وقلب ايه حزننا وضيقنا الى ايه؟ الى فرح قلب وتهليل كل حتة. جميلة قوي لما تيجي تسبح كرر العبارة دي كذا مرة، لو جواك حزن او غم او ضجر او الى اخره كرر الآية دي، وده وعد الله ليا. قول له فرح نفس عبدك يا رب، مش داود قالها له من آلاف السنين؟ فرح نفس عبدك يا رب. يمسح ربنا كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. كل الأمور اللي بنعاني منها أو بتحاربنا هنا، ربنا بإيده الحلوة يمسح الدموع. يا زي ما ابنك كده تعبان، تاخده في حضنك وتطبطب عليه وتمسح دموعه، ايه رايك؟ ابديه جميله ومفرحه، وكلنا مدعوين يا احبائي ان احنا ندوق هذا كعربون يومي. دوقها قلنا في مخدعك، في صراعك مع الله ضد نفسك وضد شهواتك وضد ميولك وضد الخطيه عامه. دوقها لما تفتح انجيلك وتدوق كلمه الله الجميله الحيه والفعاله دي، فيعمل فيك الروح القدس اللي من ضمن ثماره ثمرة الفرح، يقلب قلنا حزنك وغمك إلى فرح. امسك في كلمة الله لما

تاخذ شحنة الفرح ها من على المسبح لما تاخذ جسد ربنا ودمه. رابع حاجة الأبدية بالنسبة لي هي مكان العرس الإلهي، مكان الفرح بتاعي وبتاعك وبتاعك. مش انتوا لما اتجوزوا هنا ولا في حد اتجوز بره؟ ممكن تعمل خطوبة بره، لكن اللي تليه تعمله هنا وقدام هيكل الله، مذبح الله، هيكل الله رب سباقوت. اه طبعا. وينتهي الإكليل بحركة طقسية جميلة جدا، العريس والعروسة ها يسجدوا على عتبة الهيكل. آمين يا رب، وأنا مصدق وهعيش بحسب كل اللي أنا سمعته في صلوات الإكليل. فالأبدية بالنسبة لي هو مكان العرس، مكان العرس. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء. ده عرس مين؟ قلنا كل نفس فينا تتزف للمسيح وتتحد به اتحاد أبدي. بخلاص قصة جميلة يمكن سمعناها عن البابا كيرلس لما كانت واحدة متعلقة به أبوها، فلما تنيح زهلت قوي وقعدت تعيط تقول له كده تسيبني يا بابا كيرلس، ده انت كنت ابويا وانت المرشد بتاعي وانت وانت. قالها كده في حلم ورؤيا يعني، قال لها انت زعلانه ليه؟ تقول له زي ما زعلش انت سبتني. قال لها انا ما سبتكيش، انا في السماء وبصلي لكم، بس تعرفي لحظه انطلاقي من الارض للسماء الملائكه شيلاني وعماله بتزفني ودخلت وسط الاباء اللي سبقوني وخدت المكان بتاعي. ياه ايه الزفه الجميله دي؟ ما هو كل نفس بارة تتزف كده. والأنبا أنطونيوس يشوف نفس أحد الآباء القديسين والملائكة شايلاهم كده وبيزفوه للسماء. آه طبعا في عرس. عشان كده جهز نفسك من هنا لهذا العرس، وإحنا عايدين في مكان العرس اللي في الأرض هنا اللي ربنا عمله لي. في متى 22 مثل صارخ جدا يقول كده، ملك عمل عرس لابنه وبعت العبيد بتوعه يدعو الناس. في ناس اعتذرت وناس تعذرت وناس ما في دنيا تانية مش مدركة يعني ايه الملك عمل لهم عرس. فاعتذروا، فقال لهم لا دخلوا بقى الناس اللي بره. دخلوا. ايه دعوتهم؟ يقولوا كده عبارات جميله جدا. هو بيقول لهم قولوا للمدعوين هو ذا غذائي اعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، كل شيء معد. كل مره بتيجي تحضر القداس تذكر الثلاث عبارات دول. هو ذا غذائي اعددته، جسد ربنا ودمه، سيراني ومسمناتي جسد ربنا ودمه على المسبح قد ذبحت، كل شيء معد. ربنا مجهز لك الفرح ومجهز لك العشوة الجميلة. ودعوته ليا في كل قداس يقول لي تعالوا إلى إيه؟ تعالوا إلى العرس. بس خلي بالك لألا يسمع أحد يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك إيه لباس العرس. خلي بالك. نمرة خمسة، الأبدية بالنسبة لي هي مكان المكافآت والأكاليل. كلنا حافظين آية بولس الرسول في نهاية أيامه وهو بيكلم تلميذه تيموساوس، يقول له كده كلنا حافظين عن ظاهر القلب، قد جاهدت الجهاد الإيه الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إيه إكليل البر. حط الإكليل ده والمكافأة بتاعتك قدام عينك باستمرار عشان لا تخر في الطريق، عشان ما يندحكش عليك، عشان مش بسبب خناقة أو كلمة أو حدوتة واخد بالك أو فرجة أو فكر خاطئ وتنفذه تضيع منك الأكاليل. طب أنا استفدت إيه؟ لما نقرأ كده في الإصحاحات
في سفر الرؤيا في

بداية السفر الإصحاح الثاني والثالث كلمة من يغلب اتكررت كم مرة؟ اتكررت كم مرة؟ انتوا معايا يا حبايبي؟ انتوا فرحانين بزيادة انا عارف. من يغلب كم مرة اتكررت؟ لا يا ابونا مرقص عايزين دراسة في الإنجيل. كررت 7 مرات، ارجع لها وشوف من يغلب من يغلب من يغلب. ايه يا رب؟ ربنا بيستحسك، بيشجعك تقعد كده تأمل. ايه يا رب؟ من يغلب هتديله ايه؟ يلخصها لي في آية وبعد كده يفسرها. من يغلب يرث كل شيء، كل شيء في السماء. من يغلب يرث كل شيء ويكون له إلها وهو يكون لي ابنا. انت عايز أحسن من كده ايه؟ من يغلب فسأعطي أن يأكل من شجرة الحياة. مين هو شجرة الحياة؟ اللي هو رب المجد يسوع. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. انت عارف الموت الثاني؟ عارف رعبه، عارف خوفه، عارف هلاكه. لكن اللي يثبت في ربنا ويغلب لا يؤذيه الموت الثاني. من يغلب سيلبس ثيابا بيض ولن امحو اسمه من سفر الحياه. ربنا ما يحكمش على حد ان يتمحى اسمه من سفر الحياه. ونلاقي المنظر ده برضو، الناس اللي حوالين العرش ايه ده؟ بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم فين؟ في دم الحمل. ايه الجمال ده؟ طبعا ده مكان الاكاليل. من يغلب يلبس ثياب بيض ولن امحو اسمه من سفر الحياه وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكه. تخيل كده ربنا بيشاور على كل واحد وواحده فينا في السماء، يقول ده ابن الحبيب الذي به سررت. مش انا سمعت الكلمه دي هنا ولا سمعناهاش؟ ربنا شاور عليا هنا من بعد اليوم المعموديه او في يوم المعموديه، ده ابني اللي خد اسمي واعطيته حياتي. لو انا حافظت على هذا الاسم وحافظت على هذه الحياه اللي خدتها من يوم المعموديه بالرشم بالميرون في جهادي في توبتي في تغصبي، هسمع العباره دي تاني في السماء وربنا يعترف باسمي قدام الملائكه. ايه ده؟ تخيل كده واحد طالع من الاوائل ويجي يتكرم زي ما سيدنا البابا بيحب يكرم ولاده المتفوقين ويتنادى على الاسم ويتسقف له. ايه الجمال ده؟ طبعا سأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكة. من يغلب فسأعطي أن يجلس معي في عرشي. هقولها لك تاني بس أنا عايزة بقى تدورها في دماغك وتقعد تتأمل فيها. اللي هيغلب إيه بقى؟ سأعطي أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرش. تجلس مع ربنا على عرشه. اقعد تتأمل فيها دي بقى، ده الواجب بتاعك النهاردة. تقعد تتخيل كده وانت في حضن ربنا ومشتهل في حضن ربنا في السماء وقاعد مع فرشه. ايه ده؟ حاجة فائقة الوصف. ليه حق بولس الرسول كده؟ ما لم ترى عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر قلب الإنسان. حاجة فوق الوصف. قلنا 5 نقط. قلنا أول سؤال ايه؟ في أبدية؟ في أبدية. تاني حاجة، طيب ايه هي الابديه بالنسبه لي بقى؟ افهمها ازاي عشان اقدر اعيشها؟ قلنا 5 نقط. اول حاجه هي شهوه لقاء والحياه في المسيح. تاني حاجه هي اساس المسيحيه، اساس مسيحيتي وعلاقتي مع ربنا، ودي الكرازه اللي انا عايش فيها وبقدمها للاخرين. كل واحد يشوفك يقول الله ده انسان مش من الارض، من السماء. يرى وجهك كوجه ملاك، والملائكه مكانهم فين؟ السماء. هي الفرح الدائم، فيش حزن ولا وجع. هي لقاء العرس، عشاء عرس الخروف. هي مكان الأكاليل والمكافآت. السؤال الثالث والأخير، إزاي بقى أستعد للأبدية؟ لو كان عندي وقت ولا ناخدكم كده نخش على السهرة على طول الساعة 11 ونقعد ناخد وندي، إزاي بقى أستعد للأبدية؟ وكلكم بتستعدوا مش كده ولا إيه؟ في حد قاعد ما بيستعدش؟ في واحد فينا غفلان ومش دريان وأول مرة يسمع هذا الكلام؟ خلي بالك. طيب، حط لكم 3 نقط مهمين جداً

ازاي نستعد للأبدية. يجي الشاب الغني في سؤاله الشهير: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل ليه لأرث الحياة الأبدية؟ أعمل إيه؟ صحيح ربنا قال له، بس للأسف هو كان في دنيا تانية. إيه مشكلة الشاب الغني ده واتحرم من الأبدية؟ جواه خطية، جواه محبة المال وشهوة المال. أنت جاي تسأل عن شهوة الأبدية، بس ما ينفعش اللي هي الحياة في المسيح تجمع ما بين شهوة الحياة الأبدية أو شهوة المسيح وبين شهوة أخرى لمحبة المال أو أي شيء في الدنيا. ما ينفعش، ما أقدرش أحب ربنا وأحب العالم، ما ينفعش. لأن محبة العالم إيه يا أحبائي؟ عداوة لله. فأول حاجة أستعد بيها هي التوبة المستمرة، التوبة المستمرة اللي بعيش فيها كل يوم وكل لحظة. أي فكر خاطئ بيحاربني أقاومه بنعمة ربنا، ما خليهوش يغلبني، ولو غلبني أتوب في الحال. أي كلمة شريرة خرجت من بقي، شتيمة أو إدانة أو أيا كان نوعها، على طول أتوب وأرشم بقي بالصليب وأقول له: ضع يا رب حافظ لفمي وباب من حصين لشفتي. أي قعدة، أي فجرة، أي نظرة، أي حاجة وحشة، فوق لنفسك بسرعة واطلب التوبة، لأن الموضوع سيريس وخطير. زي ما قلت لك من شوية، يعني ممكن كلمة تحرمك من السماء، تقبل أن نظرة وما توبتش عنها، نظرة خاطئة تمنعك من السماء. قاعد بتتكلم على أخواتك وبالدين ده وبتشهر بده وفكرك هتخش السماء. لقاء توبة جميل قوي يا أحبائي، وإحنا عارفينه كويس قوي وحافظينه أنظار القلب. حصل في بيت سمعان الفريسي. سمعان الفريسي ده من وجهاء اليهود، وجاء قال المسيح: تيجي تاكل عني؟ قال له: آه حاضر أجي أكل. ودخل المسيح واتكى، يعني خد راحته. يعني مين كانت موجودة وجات عند رجلين المسيح؟ امرأة خاطئة معروفة في البلد، كناها إنسانة وحشة. ياه، طب دي جاية تعمل ايه؟ شوف المنظر وحط الكلام ده جوه قلبك دلوقتي. شوف مشتان ما بين منظر هذه المرأة بالرغم انها خاطئة والكتاب يوصفها انها خاطئة، وبين سمعان الفريسي الكتاب لسه ما قالش حاجة عنه. شتان ما بين توبة هذه المرأة وان كانت خاطئة، وبين هذا الانسان اللي عامل نفسه من وجاه البلد وعازم المسيح في بيته، لكن للأسف وقع في أخطر الخطايا وهي خطايا الإدانة. ولما جه يدين دان حتى المسيح ذاته لو كان هذا نبيا لعالم إيه، وإحنا عارفين بقية القصة صعبة أوي. المرأة دي عملت ثلاث حاجات، خلي بالك، ودي تعلمني التوبة بقى الحقيقية. هي مسكت في رجلين المسيح ودموعها فاض على رجلين المسيح، كفى انها تغسل رجلين المسيح، ده هي محتاجه انها تغتسل والمسيح غسلها بالدموع النقيه اللي هي زرافتها عند قدميه. وودنها سمع كلام المسيح لما سال سمعان: يا سمعان، عندي كلمه اقولها لك. هتقول له ايه؟ عارفين بقى طبعا بقيه الحديث. كان المديونان، ها، كل واحد عند واحد عنده 500 والتاني عنده 50، وصاحب الدين عفى الاثنين، فمن منهم يحبوه أكثر. قصة اللي احنا حافظينها دي. هي سمع هذا الكلام، وآخر حاجة سمعتها: قومي، خطاياك الكثيرة اتغفرت ليك لأنك حبيتي ايه؟ حبيتي كثير. يبقى أول حاجة قدمت توبة من خلال حياة الصلاة، من خلال حياة الصلاة قلبها كان بنفض عند رجلين ربنا. تاني حاجة قدمت توبة من خلال تسمع كلمة ربنا، وده اللي بنوصيه لنفسنا ونوليكم. قرب من كلمة ربنا بالذات في الأيام الصعبة دي، افتح إنجيلك وغوص جوه هذا البحر الجميل، اشبع واشرب وقول له: يا رب شبعني بكلمتك. مفيش أعذار قدام كلمة ربنا. اوعك تقول: انا مش واخد، انا مش عارف، مش فاهم. كل ده خلاص مفيش وقت اضيعه، انا عايز اقعد قدام كلمه ربنا اللي يقول عنها رب

المجد يسوع كلام الذي أكلمكم به هو إيه؟ هو روح وحياة. طب اللي بعيد عن الروح والحياة ده هيدوق الأبدية إزاي؟ مش هيعرف. فهي سمعت كلمة ربنا، لكن للأسف اللي سمعان ده القاعد، بحب أقول كده كتف بكتف مع المسيح، قاعد يدينه، فالقلب اللي مليان إدانة ملوش ودن تسمع كلمة ربنا، ملوش ودن ولا عقل يفهم كلمة ربنا. ليه؟ لأنه مشغول بإيه؟ عمال يدين وعمال يعيد كلام الناس وخطايا البشر، أنت في إيه ولا في إيه؟ وأيضا مسكت في قدميه، اللي هو التلامس مع المسيح، وده اللي احنا محتاجينه. وأجمل لحظة بتلامس فيها مع المسيح إمتى يا أحبائي؟ إمتى؟ إمتى؟ طمنوني عنكم، إمتى؟ لما بتناول. برافو عليك، الستات أشطر من الرجالة، ما سامحوني معلش. لما باخد جسد ربنا ودمه، ده مش تلامس بقى، ده أنا باخده جوايا. بس باخده جوايا إزاي؟ دي بتاعتك أنت بقى. فالمرأة دي بتقدمني مثل صارخ للتوبة، وبرضو هتعلم من سمعان الفريسي ده يعني ملحوظة خطيرة، اوعك تدين حد، اوعك تضيع وقتك وتضيع قلبك وتضيع أبديتك لو انت تكلم على فلان وعلان وهو عمل وما عملش. ركز في المسيح، المسيح قاعد قدامك، بتضيع وقتك في ايه؟ هتقولي بقف بسرح، طيب اكشف له السرحان اللي جواك، اكشف له الضلمة اللي جواك، قول يا رب أنا تعبان، في حاجة شغلاني، في خصومة وكلاني منك بعيد عنك، ده أنا متخانق مع أعرب الناس اللي معايا في البيت. طب هتدوق ربنا إزاي ودوق الأبدية إزاي؟ إزاي؟ بقى يخلي هذا الكلام صرخة لكل بيت فيه انقسام، لكل بيت فيه خلافات، لكل قلب مغلق بالخصومة والعداوة والنجاسة، لغاية إمتى؟ المسيح مادد إيده وفاتح حضنه ليك وليا ولكل البشرية. أنت شاغل نفسك بإيه؟ إيه اللي بعدك عن ربنا؟ المسيح بيقدم لي جسده كل يوم. بالنسبة لكلام ربنا لما قاعد يكلم الناس وتلاميذه عن جسده ودمه، في ناس استصعبت، ايه الكلام ده صعب، مش قادرين يفهموه، وابتدى الناس يمشوا. فبص كده التلاميذ قالوا وانتوا كمان عايزين تمشوا؟ مين اللي قال بقى؟ بطرس الرسول، كعادته الحلوه بيحب ربنا قوي، وكان مندفع شويه في الاول، قال له يا رب إلى من نذهب وإيه؟ ها؟ كلام الحياة الأبدية عندك، أروح لمين يا رب؟ أنا كلمت كتير ورغيت كتير وأدنت كتير وأخطيت بلساني كتير وبفكري وبعيني، كفاية بقى، أنا عايز أرجع ليك يا رب وأسمع صوتك جوايا وأتغذى بكلمتك. كفاية يا رب كسل وتراخي وخطايا، أنا عايز أجي بتوبتي واعترافاتي أجي أخدك جوه كسر حياة، وأخد الأبدية من خلال جسدك ودمك. هو اللي بيقول لنا وقال لتلاميذه زمان، أنا هو خبز الحياة، إن أكل أحد هذا الخبز يحيا إلى الأبد، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى إيه؟ يحيا إلى الأبد. الله، خلي الكلام ده في قلبك وفي ضميرك وفي ذهنك، في كل مرة بتيجي فيها القداس، في كل مرة بتتناول. مش باجي كعادة وكحاجة اعتدت عليها. يبقى أول حاجة عشان أستعيد الأبدية حياة التوبة النقية المستمرة. وحط مثل المرأة الخاطئة وسمعان الفريسي قدام عينك باستمرار. تاني حاجة أعمال الحب. شوفوا عبارة وآية جميلة جدا في خروج 23 و34، ربنا كده يقول كده لموسى، ولا يظهروا أمامي فارغين. خطيرة أوي جدا، ما تقفش قدام ربنا وإيد ورا وإيد قدام. لا تقف أمام الله

فارغا، كررت مرتين. وحتى في سفر يشوع ابن صراخ يقول كده: لا تحضر أمام الرب فارغا. يشوع ابن نون يقول كده، يشوع ابن صراخ آسف. أنت لما بتقف قدام ربنا، إيه اللي في قلبك؟ وإيه اللي في ضميرك؟ إيه اللي ممكن تقدمه لربنا؟ اسأل نفسك. طب أنت جاي النهاردة، إيه اللي جوه قلبك ممكن تقدمه لربنا؟ لو ما عندكش حاجة خالص، قدم دموع توبة، إيه رأيك؟ لو ما عندكش حاجة خالص وتقول لي أنا مفلس، قدم دموع توبة زي المرأة الخاطئة دي. إيه حلتها يعني؟ الحاجة الوحيدة اللي هتتبعك للسماء هي إيه؟ أعمالك. كلنا حافظين الآية دي اللي مذكورة في مناسبات انتقال الأحباء: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، ها كمل، ها يستريحون من أتعاب، وإيه؟ وأعمالهم تتبعهم. وفي التسبيح يقول: يأتي الشهداء حاملين إيه؟ عزباتهم، ويأتي الصديقون حاملين إيه؟ فضائلهم. طب أنا وإنتوا بقى هنقف قدام ربنا نقول له إيه؟ حط قدام عينك مثل الوزنات، اللي خد 5 جاب 5، ما جابش لا 2 ولا 3 ولا 4، جاب 5 وزنات. اللي خد وزنتين جاب وزنتين، لكن اوعك حد فينا يعمل زي اللي خد وزنه، دي حاجه بسيطه قوي بالنسبه للخمسه وبالنسبه للاثنين، لكن للاسف كان عنده تجاره اخرى، او تاجر بالوزنه دي حطها فين؟ حطها في التراب. ده ربنا قال له عباره خطيره جدا، قال له: يا اخي ده لو بتفهم كنت حطيت الوزنه دي عند الايه، جماعه اللي بالربا دول، يعني كنت طلعت بحاجه يعني. ياه، ما عندوش حكمه خالص. ما فيش حد فينا يقدر يروح لما خدتش وزنات، فيش اطلاقا. كلنا خدنا وزنات. جسدك ده وزنه، شغلك وزنه، اسرتك وزنه، ولادك وزنه، الوقت اللي ربنا بيديهولك ده وزنه. والله هيطالبني يقول لي: اعطيني حساب وكالتك. اوعك هتقول له: اصل انا ما خدتش بالي. اللي هيقولك: انت بلا عذر يا الانسان. باعمال الحب، قدم حب على قد ما تقدر في حياتك للاخرين. اللي يحب ربنا، احبائي، تعرفين لما ربنا سال، لما الناموس جه يسال ربنا يقول له: ايه اعظم وصيه في الناموس؟ ها، فرد عليه قال ايه؟ قال له: طب انت ايه رايك اعظم؟ قال له: تحب الرب الهك ايه؟ كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك، ها كمل، وقريبك مثل نفسك. هو في حاجه بعد محبه ربنا؟ او بمعنى اصح، اللي يحب ربنا صح هيحب اخوه صح. معنى ان في عداوه في القلب او في كراهيه، يبقى انت مش عارف تحب ربنا صح. احنا بنخايل على بعض باعذار: اصل هو السبب، اصل ده فلان اللي ظلمني، اصل ده خد الميراث، اصل ده اللي ابتدى. لا يا حبيبي، هنضحك على بعض هنا، لكن مش هتقدر تضحك على ربنا. خلي بالك، مش هتقدر تضحك على ربنا. الكتاب واضح يقول لي كده: احبوا بعضكم بعضا من ايه؟ من قلب طاهر بشده. ايه الكلام ده؟ من قلب طاهر بشدة، بقوة، بتركيز، بكل ما تحمل كلمة الحب. أيوة. ويرجع يقول لي معلمنا بطرس برضو: لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. الكلام اللي سمعناه ده يا أحبائي هيدني في اليوم الأخير لو أنا ما عشتش كده. وزي ما برجع واقول، بقول لنفسي قبل ما اقول لكم، مش هقدر اقول لربنا: يا رب انا ما سمعت، انا اول مره اسمع الكلام ده. هتضحك بيه على ابونا او ماشي، لكن مش تقدر تضحك بيه على ربنا. صحيح، منظر الانسان المسيحي في حياته، في احتكاكاته اليوميه مع الاخرين،

في كورنثوس 3 يقول كده: فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين. قول معايا: أحشاء إيه؟ أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووتاع وطول أناة، ومسامحين بعضكم بعضا، وإن كان لأحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. تقدر تقول لربنا: أصلا ما غفرتش لمراتي ولا لجوزي ولا لولادي ولا لجيراني ولا أي كان، عشان هم يا رب اللي كانوا ظالميني. تقدر تقول لربنا كده؟ هتستجرئ وتقول لربنا: أصلا ما سمحتش عشان هم السبب، هم اللي ظالميني؟ ربنا عارف الحتة دي، وعشان أنا أظهر في اليوم الأخير لأن أنا بلا عذر، حطها لي في الصلاة الربانية: واغفر لنا ايه ذنوبنا كما ايه، حطها شرط. عايز ربنا يغفر لك، اغفر. بيقول لي: وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. ادي منظر الانسان المسيحي في تعاملاته كلها. وعمرنا ما هننسى في متى 25 لما ربنا يقول لي: تعالوا لي يا مبارك ارثوا الملكوت المعد لكم منذ انشاء العالم. ليه يا رب؟ هيقول للناس اللي على يمينه، الناس الحلوين اللي زينا كده: هنخش يا رب بأمارة ايه؟ كنا بنحبك بس، وكنا بنصلي وحضرت النهضة من أولها لأخرها. صحيح يمكن في بعض بعضات نسيتها، بس أنا كنت بحضر كل يوم يا رب من الأول للآخر. ما عرفش اللي مشوا في النص دول ما هيقولوا ربنا ايه، أنا مليش دعوة. معلش أبونا مرقص بقى هو اللي قال ايه ده. انا صايم ده انا صايم اسبوع، ده انا بصوم الصيام من اوله، ده انا بصلي 7 صلوات، لكن ما فيش اعمال رحمه لن تتزكى قدام الله. يا خبر ابيض، بجد؟ بجد. ما هو ما فيش في حياتك اعمال صوم، اعمال محبه. طيب صومك فادك بايه؟ صلواتك فادتك ايه؟ لانت ما انتش قادر تغفر، وعمال تكرر: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر. طبعا مش عايز افكركم بقصة الانبا ابراهيم لما جه صالح اتنين ومش عايزين يصالحوا بعض، ونغتهم يعني صعبة شوية. فجي صلي ابانا الذي، جي عنده: واغفر لنا ذنوبنا. قال ايه؟ ولا تغفر لنا ذنوبنا. انا هنضحك على ربنا؟ هنضحك على ربنا؟ ولا تغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر لنا. ايه يا سيدنا، انت نسيت ابانا الذي؟ لا ما انساش. احنا اللي مش قادرين نغفر، وبالتالي ربنا مش يغفر لنا. اظهر اعمال الحب باعمال الرحمه اللي انت بتقدمها. الجعان بتاكله، العطشان بترويه، المريض بتزوره، المحبوس بتروح له، اللي فاقد رجاء ان شاء الله تليفون، ان شاء الله ايه تبعتها له على مسج، الفقراء اللي محتاجين صلواتك ومحتاجين قلبك قبل جيبك، حطهم في تدبير خدمتك اليومية. فين خدمتك للناس دول؟ الآية دي برضو خطيرة جدا، وأرجعها معاكم: إن قدمت قربانك على المذبح. قول معايا، سمعوا معايا عشان يبقى احنا كلنا واقفين قدام ربنا. ان قدمت قربانك على المذبح، ها، وتذكرت ايه؟ ان الشيء لان الاخي شيء عليك، اعمل ايه؟ قدم البتاع وارجع على طول قبل ما تروح بيتك صالحه. ينفع؟ ينفع حبيبي؟ اترك، اقعد هنا قدام المذبح، ما تقدمنيش، مش هسمعك، مش هقبل منك. روح اولا ايه؟ اصطلح مع اخوك. خلي بالك مين الجاني هنا، مين المجني عليه. خلي بالك، ان كان لاخيك ايه، ها، ركز معايا، ان كان لاخيك شيء عليك، يعني انت اللي مديون للراجل، انت اللي عصره، انت اللي مضايقه، انت اللي خليته غضب، انت اللي اعثرته باي حركه، باي كلمه، باي قطيعه، يبقى ربنا مش هيقبل منك. روح اولا اصلي. يا رب ده انا جاي اصلي، ده انا جاي اقدم العشور، ده انا جاي انفذ وصيتك. لا لا لا لا، ادي اعمال الحب اللي هتزكيني امام ربنا. عشان كده بقول لك ما توقفش فاضي،

أعمال الحب هي اللي هتزكيك لربنا. ادخل إلى فرح سيدك، آه طبعًا، لأنك كذا وكذا وكذا، لكن اللي على الشمال بقى اللي هم إيه؟ ما عملوش الكلام ده. لا شبعوا جعان، ولا روعوا عطشان، ولا خدموا مريض، ولا عملوا أي حاجة. اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية. دول يروحوا للنار الأبدية، والحلوين اللي زيكم كده يخشوا إلى إيه؟ إلى الأبدية.

خمس دقايق بس وهخلص. في إقامة العازر ربنا طلب حاجتين، فكر معايا كده. في إقامة العازر ربنا طلب حاجتين، ربنا عمل معجزة، دي معجزة المعجزات إن يقيم مش ميت، ده يقيم واحد ابتدى جسمه يتحلل، دي إعادة خلق يا أحبائي، دي إعادة خلق مش إقامة ميت بس. يعني أنت يا رب يلي قومته وجبته للحياة مرة أخرى، شديته من الجحيم ووقف على رجليه، بس طلب حاجتين من الناس، مين فاكر؟ ارفعوا الحجر وحلوه دعوا يمضي، ده طلبهم من الناس وبيطلبهم من كل واحد منهم. ارفع الحجر، ما تكونش تقيل على حد. انت لما تغضب من حد ايا كان السبب، الغضب ده عبارة عن حجر ثقيل، روح انت بادر بالصلح، مد ايدك بالحب، ما تستناش لما هو يجي، لا انت ارفع الحجر، ما تقساش على اللي حواليك. طب هم عملوا فيها، لا سيبك من كلام ده، حلوه دعوا يمضي. لما تغفر للناس كأنك حليت رباط تقيل قوي مأيد اللي حواليك، حتى لو انت المجني عليه، حلوه دعوا يمضي. الأربعة الحملين اللي هم جابوا مفلوج لغاية المسيح ودلوه من السقف ونزلوه قدام المسيح، كانوا أربعة. قاعد أفكر كده، إيه الأربعة دول بيشيروا لإيه؟ الحاجات اللي أنا أعملها عشان أشترك مع الأربعة دول، أو أكون واحد منهم، أو أكون أنا أعمل كل اللي عملوه الأربعة عشان أجيب ناس للمسيح، وده اللي هيزكيني أمام الله في اليوم الأخير، ده اللي هيدخلني الأبدية. أول حاجة الصلاة اللي كلمنا عنها من شوية، تاني حاجة عطاء الحب، قدم حب وقدم رحمة. مش الكتاب يقول ليس رحمة لمن لم إيه؟ لم يستعمل الرحمة. طوبى للرحماء لأنهم إيه؟ يرحمون. إني أريد رحمة لا إيه؟ لا ذبيحة. يا شوف ربنا عايز إيه؟ فالأربعة الحملون يشيروا إيه؟ إلى الصلاة، إلى عطاء الحب والرحمة. ثالث حاجة عدم العصرة، اوعى حد يعصر في المسيح بسببك أو بسببك أو بسببي، اوعك. ويل، العصرات هتيجي للعالم، لكن ويل لمن تأتي عن طريقه إيه؟ العصرة. ورابع حاجة الغفران اللي بنتكلم عنه. يبقى كن واحد من ضمن الأربعة دول اللي بيقدموا ناس للمسيح، وهم استمتعوا بالمسيح ومتعوا الراجل ده بالشفاء وشافوا المعجزة، حاجة جميلة قوي. بصلواتك، مش قادر تقدم حاجة، اركع وصلي لأجل الناس اللي ما تعرفهمش قبل اللي تعرفهم. هو لماذا أصلي للناس أعرفهم، حد في عيلتي أو ماشي صلي، ولكن صلي لأجل خلاص العالم. القداس اللي بنصليه كل يوم، كنيسة بتعلمني أن القداس ده صلاة لأجل كل حاجة في العالم، حتى الأشجار، حتى الأنهار، حتى الهواء، كل حاجة، حتى الأموات نصلي، والمرضى بنصلي لأجلهم، صلاة. الأنبا أنطونيوس كده بعد حياته الطويلة في البرية بص كده للسماء قال له يا رب، وفي حد وصل للقصة دي؟ فجاله صوت من السماء قال له في واحد في اسكندرية وصل المرتبة بتاعتك دي. تخيل واحد وصل لمرتبة الأنبا أنطونيوس، ده مين ده؟ سمعت القصة دي قبل كده؟ فنزل بقى وروح ربنا أرشاده لواحد إسكافي بيصلع شوز، قال له قول لي حكايتك إيه؟ ده أنا جاي لك مخصوص. قال له الأنبا أنطونيوس جاي لي أنا، هنطلع لنا شوية تراب.

انا بصلي عندي شويه مزامير بقولهم ماشي، انا امين في شغلي ماشي. قال له لا في حاجه تانية. قال له ما عنديش حاجه تانية. فين؟ بعد ما ضغط عليه قال له وانا قاعد بشتغل اي حد بيعدي في الشارع قدامي انا بصلي لاجله. ياه، اي واحد معدي قدامه يصلي لاجله. ايه رايك في التدريب ده وانت ماشي في الشارع؟ صلي لاجل الناس اللي بتشوفهم، ما هو دول غنم لا راعي لها. طب وانت، انت ابن الراعي الصالح، طب ما تصلي لاجل الغنمات الضاله دي، صلي للواقعين، صلي لما بيجوش، صلي للواقعين في خطايا، صلي. ما تقولش انا ما اعرفهمش او انا لا، هنقول في أشياء خلاص العالم، صلوا من اجل خلاص العالم. طب قصة جميلة للبابا شنودة سمعتها منه، يعني عن حاجة اسمها كيكة المحبة. سمعتوها؟ ايه كيكة المحبة دي؟ بيقول كده نظرة مدرسة، نظرة مدرسة بنات عملت مسابقة، الأحسن بنت هتعمل كيكة هتاخد أحلى جايزة. فالبنات رجعوا متحفزين بقى، كل واحد عايزة تعمل كيكة بقى، بس تعملها بيديها، مش تاخد، مش ماما اللي تعملها. فالمهم عملت الكيكة ورايحة تاني يوم المدرسة، على باب المدرسة كانت قاعدة واحدة شحاتة، قابلت البنت دي فقالت لها ممكن تديني حاجة أنا ما كلتش؟ أي حاجة. البنت شايلة الكيكة بتاعتها وداخلة عشان إيه؟ تروح المسابقة اللي عاملاها النظرة وعايزة تكسب الجايزة اللي عاملاها حلوة قوي. فهي في صراع، طب تدي الكيكة للشحاتة دي ولا تخش عشان تقدمها للنظرة ويقيموا الهدية بتاعتها؟ قلبها رق وقالت لا طب خدي الكيكة دي. ودخلة طبعا خايفة ومكسوفة، طبعا هتقول النظرة ايه؟ انا ما جبتش، ده ممكن تاخد عقوبة، ناهيك انها تطلع بقى احسن كيكة ولا اي كلام. فدخلة متوترة شوي، فالنظرة نادت على البنت دي وطلعتها قدام الناس وقالت دي قدمت احلى كيكة. هي فين الكيكة اللي قدمتها؟ ما قدمتش كيكة. اتاري ربنا سمح وعايز يظهر الرحمة اللي في قلب البنت دي، النظرة كانت بتبص من الشباك بتاع المكتب بتاعها، والشباك بتاعها بيبص على الايه؟ مش الحوش، على باب المدرسة. فشافت اللي عملته البنت دي، ازاي ادت الشحاتة دي اللي واقفة اديت الكيكة بتاعتها. فقالت البنت دي هتاخد اعلى واغلى جايزة لان عملت عمل رحمة. اعمال الحب، قدم الرحمة اللي حواليك، وافتكر ان ربنا يريد رحمة لا ذبيحة. آخر حاجة وبسرعة، أنا آسف طولت عليكم، لكن ركز في الأبدية. يبقى توب، قدم أعمال الرحمة وأعمال الحب، وتالت حاجة ركز في الأبدية. والآية اللي احنا حافظينها كلنا في كورنثوس الثانية 4، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا إيه؟ لا ترى. ركز على السماء، ما تبصش بعينك المادية للأمور اللي حواليك دي تشغلك أو تكئبك، لا لا لا، أو تفرحك يوم وزعلك الباقي. ركز بقلبك على أبديتك، وأبديتك جوه قلبك وبتدوقها كل يوم زي ما بقولك. فركز في صلاتك، في إنجيلك، في توبتك، بدموعك، في قدساتك. افتكر العبارة اللي جات من السماء للغني الغبي، هذا الذي عددت لمن ايه يكون. حط الايه دي والسؤال ده قدام عينك باستمرار. حياتك اللي فاتت دي، على الاقل النهارده وامبارح، اللي انت عملته ده، مين هيديك الجايزه ومين هيديك الاجره عليه؟ حط قدام عينك ايضا استفانوس، بالرغم ان كان بيرجم وبيموت، لكن كان باصص ايه؟ باصص على السماء وشايف مجد المسيح. طب اللي بيهنوك، طب اللي بيرموك بالحجارة، طب اللي بيصرخوا، طب اللي منظرهم صعب، لا لا لا، لم ينزل هذا، مركز على السماء وعلى الأبدية. أحبائي، الكنيسة أمي اللي بتدوقني الأبدية في كل لترجياتها وكل طقسها.

0: كل صلواتها وعبادتها. بتعلمني ازاي ادوق المسيح، وازاي في كل لحظة اللي انا اطلب ابديتي اللي هي المسيح. الروح والعروس، الروح القدس والكنيسة بتناجي وتنادي على المسيح تعالى يا رب. مين اللي يقدر يقول لربنا تعالى الا اللي هو المستعد وعايزها من قلبه فعلا؟ في ناس عايزة تخلص من حياتها، ده نوع من الكآبة والانتحار يعني. لا، مش عندنا الكلام ده. كل ما تدوق الأبدية هنا كل ما هتطلبها أكتر، وتقول هذه الآيات وهذه الكلمات في آخر باراجراف وآخر صفحة في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا. الروح والعروس يقولان تعالى، من يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. ربنا يسوع لما يشوف قلبي وقلبك المشتاق للأبدية وبيدوقها كل يوم بأمانة، يقول كده أنا آتي، نعم أنا آتي سريعا. وآخر كلمات نقولها كلنا مع بعض، أمين تعالى. إيه؟ ها؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع، لربنا المجد دائم أبدين، أمين.
1: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. خم بخريستوس يسوس بين بشويس
2: كيف لازمان تكريو كليناتي
1: نوبيون سو كيري
2: روسخو من سو متفوفو، أمين.
3: يريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب، الذي قطع ربطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي، الذي نفخ فاجئ تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعلون في كهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان، يغفروا خطايا على الأرض ويربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر عبيدك أبائي وإخواتي وضعفي منحنين برسهم أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا يا رب أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزاء القلب، سواء بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، أنت يا سيد عارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر. اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، أمين. طهرنا، حللنا، املانا من خوفك، قومنا لإرادتك المقدسة الصالحة. ليك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار.
1: أمين.

0: الأوروبيين.
1: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك،
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
3: كل سنة طيبين. بالنسبة للقداسات، السهرة هتبتدي بنعمة ربنا الساعة 11، تخلص 6 الصبح. القداس من 4 ل 6. القداس الأول بكرة في ميعاده من 7:30 ل 9:30. القداس من 10 ل 12 مفيش بكرة، يعني بس بكرة مفيش قداس من 10 ل 12. كل سنة وانتم طيبين.

بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. هذا العيد اللي اجتمعنا لاجله في هذا اليوم عيد العذراء، عيد ليه مكانة خاصة في قلوب كل المسيحيين

وعندنا احنا بالاخص كاقباط قد ايه نحب العدرة ونحب عيدها، بل وان احنا نحب الحديث عنها. الواحد كده يقعد يفكر، صحيح كده يقعد يقول ليه او ازاي، بلاش نقول ليه، نقول ازاي صار للعدرة في نفوس الاقباط صار ليها هذه المكانة العظيمة. وصومها نلاقي كل الناس زي ما دايما نقول الناس تحرص على صوم العدرة يمكن أكتر من أصوام كتيرة الكنيسة بحسب تصنفها في درجات أعلى من صوم العدرة. يعني مثلا الصوم الكبير، الصوم المقدس، تصنفه الكنيسة أنه صوم من الدرجة الأولى. صوم العدرة من الصيامات اللي تصنف يمكن من الدرجة الثالثة. ولكن رغم دوت حرص المسيحيين على انهم يصوموا صوم العذراء عجيب جدا. وان كنا طبعا نحب انه اولاد ربنا او اولاد الكنيسة يبقوا صوامين في ويصوموا كل الصيامات، ولكن انا بس عايز اقول ليه العذراء اخذت هذه المكانة. الحقيقة الكنيسة ادت للعذراء مكانة عجيبة، وتهيألي ان هو ده المصدر اللي منه اتعلم الشعب انه يحب العذراء. لو اتكلمنا عن الكتاب المقدس وما ذكر عن العذراء في الكتاب المقدس، هنكتشف انه اقل بكتير من اللي اتكتب عن الكتير من الاباء البطاركة الاولين، ابراهيم واسحاق ويعقوب. يعني لما نشوف كم اللي اتكتب والاعمال اللي قيلت عن هؤلاء، إذا كان إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حتى رجال العهد الجديد، يوحنا المعمدان. يعني لو اتكلمنا عن يوحنا المعمدان نلاقي ليه قصص، وقوفه قصاد هيرودس، نلاقي المعمودية، نلاقي ميلاده اللي ببشارة خاصة، سجوده للمسيح وهو لسه جنين في بطن أمه، شهادته للحق، استشهاده، أعمال كتير. أما العذراء ما نلاقيش الكثير من الأعمال نتكلم عنها، ولكن رغم كده وده العجيب نلاقي ذكر العذراء، مجرد ذكرها يستحضر في النفس أشياء خاصة جدا هنتكلم عنها. أنا مش عايز أتكلم عن فضائل العذراء لأنه حديث متكرر، ولكن عايز أقول إذا جبنا طفل صغير وقلنا له كده ارسم لنا صورة لربنا، ترسمه ازاي؟ هيرسمه زي ما هو متخيل. كل واحد في دماغه فكرة عن ربنا او عن الناس اللي ما شافهمش، وبالذات الطفل لان تخيله كبير. احنا كمان لما صورة العذراء في اذهاننا هي صورة للوداعة، صورة للطهارة. مجرد ذكر العذراء يستحضر في النفس معاني جميلة للطهارة، للوداعة، للاتضاع، للتسليم. زي ما قلت لكم مش هدف ان احنا نتكلم عن فضائل في العذراء، لانه احنا كلنا نعرف فضائل العذراء وتكلمنا عنها كتير، ولكن عايز اقول ايقونة العذراء، مش بس الايقونة التقصية اللي نقول انها لازم يكون فيها هي عن يمين المسيح وفيها هالة وإنها دايما لازم تكون الأيقونة فيها المسيح، ولكن أنا عايز أقول إنه صورة العذراء في فكرنا صورة ترفع النفس إلى منتهى القداسة، إلى منتهى الطهارة. في عالم ابتدت تزيد فيه الخطية، يزداد فيه الشر، تزداد فيه النجاسة، وبقت القيم تتلخبط، نلاقي ذكر العذراء يردنا إلى معاني جميلة جدا، إلى فضائل تكون في اللي دعي اسم المسيح اللي جه من العذراء دعي عليهم. عشان كده الحديث

بس عن العذراء يرفعنا للسماء، وبالأخص إن العذراء ديت اتقال عنها إنها عاليه فوق الشاروبيم والصرافيم، فوق الطغمات السمائية. حتى احنا لما نيجي كنيسة في تعليمها لينا، لما تيجي تحط ترتب القديسين وتطلب شفاعتهم وصلواتهم، تدي الشفاعة للعذراء أولا، فوق الملائكة، فوق رؤساء الملائكة، فوق الشاروبيم، فوق السرافيم، اللي بيحملوا عرش الله هي صارت أعلى منهم، لأنه المسيح جه وسكن في بطنها، سكن وأخذ جسده البشري، أخذه من بطن العذراء. العذراء نموذج للي ما عملوش أعمال عظيمة من جهة التصرف، ولكن يكفينا شهادة اللي تقولها الكنيسة في السقطوكيات، لما تقول تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. العذراء ملهاش أعمال بارزة، ولكن مفيش أعظم من أن المسيح أتى وتجسد منها. المرأة اللي ردت الإنسان عن طريق ابنها إلى الحياة من تاني. ودايما الأباء والكنيسة في السقطوكيات، هقرا لكم كده بعض أجزاء من السقطوكيات، والحقيقة بحس إن احنا مقصرين جدا في إن احنا ندرس الصلوات بتاعتنا، وندرس الليتورجيات، الصلوات الجماعية بتاعة الكنيسة، ونشوف ما فيها من عمق ومن دسم. فدايما نلاقي الأباء والكنيسة يقارنوا ما بين حواء الأولى اللي أسقطت آدم واتطردت من الجنة وصارت بالوجع تحبل وتلد، ونقارن بالعذراء الحواء التانية اللي جه منها آدم التاني، اللي ردت، اللي عن طريقه رجعنا تاني إلى الفردوس. إذا كان الإنسان في سقوطه الأول اتحرم من طريق شجرة الحياة لأنه أخطأ أمام الله، فمن العذراء جت شجرة الحياة الجديدة اللي هي المسيح اللي تجسد وأعطانا جسده ودمه نكله علشان نأخذ حياة أبدية. فالحديث عن العذراء زي ما بقول لكم يرفعنا إلى جو أو عالم مختلف عن العالم اللي احنا عايشين فيه، عالم يحكمه الفساد، يحكمه الظلمة اللي عمالة تزيد وتتأصل فيه، ولكن حديثنا على العذراء يرفعنا للسماء، يرفعنا إلى الفضيلة في كمالها، يرفعنا إلى مستوى نقول فوق السماء كمان، لأنها عاليت على الشاروبيم وعاليت على السرافيم، لأنها السماء التانية اللي جه منها مخلصنا. هناخد كده جزئين من سقطوكية التلات وسقطوكية الأربعة. الحقيقة زي ما بقول إن إحنا نحتاج جدا إن إحنا ندرس ونتأمل في كلام السقطوكيات، اللي يمكن إحنا حتى الناس اللي بتحضر التسبيحة متعودين بنحضر التسبيحة ليلة الحد يوم السبت بالليل، والناس متعودة إنها ابتدت تحفظ الإبصالية والسقطوكية بتاعت يوم الحد، ولكن ما بنلاقيش فرصة كتير إن إحنا نبص على بقية السقطوكيات والإبصاليات اللي فيها دسم وغنى عميق. الحقيقة بقول نشعر بالتقصير في إن إحنا ما بنترقش هذه الكنوز. يقول سقطوكية التلات، تقول إيه؟ كرامة العذراء لا ينطق بها لأن الله أرادها وجاء وسكن فيها. كرامة العذراء جت منين؟ جت من إنه المسيح سكن فيها. إذا كان الإنسان وهو في عداوة مع الله كان محروم من أنه يوصل للسماء، فالعذراء احتوت في بطنها. طبعا احتوت مش بمعنى أنه انحصر اللاهوت في بطنها، ولكن المسيح اللي تجسد ولاهوته لم يفارق نسوته أخده من العذراء.
عشان كده يقول الساكن في النور غير المقترب إليه حل في بطنها 9 شهور، غير المنظور، غير المحدود ولدته مريم وهي عذراء، لأن هذا هو الحجر الذي رآه دانيال قد قطع من جبل ولم تلمسه يد إنسان، البتة هو الكلمة الذي من الآب أتى وتجسد من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. عجيبة تأملات الكنيسة في أمنا العذراء اللي جه منها المسيح. زي ما بقول ما عملتش أعمال كتير، ولكن لأنها كانت مليانة من الطهارة، كانت ممتلئة نعمة، فجه المسيح وتجسد منها وقبل أنه ارتاح أنه يأخذ عجنته البشرية من أحشاء العذراء. العذراء زي ما بقول ما هي، يمكن لما نتكلم عن بقية القديسين كل واحد ليه قصة جميلة، قصة في الفضيلة، قصة في الصلاة، قصة في الدموع، قصة في المحبة، قصة في الثبات أمام الاستشهاد والعذابات، ولكن العذراء ملهاش قصة كبيرة أكتر من أنه المسيح والآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهها، أرسل وحيده وتجسد منها. نموذج للإنسان اللي يطوب لأجل ما في قلبه ومن فضائل ما في داخله، من فضائل مش مهم تبقى زهرة للناس. حتى العذراء اللي كانت بتشوفه يقول لك وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. كل شيء، كل عجب كان موجود في داخل العذراء من جواها كانت متفكرة به في قلبها. ما اتكلمتش كتير، ما عملتش كتير، ولكن يمكن في القصص القليلة اللي قيلت عنها أنها في معجزة عرس قانا الجليل طلبت من المسيح وما قدرش يرد طلبتها. كل ده اللي نعرفه، هي مجرد قالت له ليس لهم خمر، وقال لها مالي ولك يا امرأة ليس لم تأتي ساعتي بعد، ولكن لأجل كلمتك فأنا حأصنع المعجزة. وكانت أول المعجزات اللي عملها المسيح عرس قانا الجليل. إذن شفعتها، وده اللي خلانا زي ما قلت لكم احنا بنقول السؤال الاولاني اللي سالناه ليه لها هذه المكانه في حياتنا، لانه شفاعتها قويه ومقبوله عند مخلصنا، لانها تطلب من الرب عنا. ونشوفها دايما حتى في ظهورتها نموذج للطهاره والوداعه، نور وطيف جميل يرفعنا الى السماء وتصنع المعجزات. واحنا مش هدفنا الجري وراء المعجزات لشفاء الجسد ولكن يكفي انها زي ما بقول لكم ترفعنا الى عالم من الفضيله، فضيله روحيه مسيحيه، فضيله زي الاتضاع، زي الوداعه، زي الطهاره. وفي السوطوكيه الاربع نلاقي تقول ايه، تقول عيد بتولي. الحقيقة الجزء دوت يمشي مع يومنا النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد العذراء. يقول عيد بتولي يدعو لسنا اليوم لكي نمدح والدة الإله مريم. ليه إحنا قاعدين نقول تمجيد وتسبيح وتلاقي كل الشعب بيشترك، الكنيسة كلها فرحانة، لأنه عيد بتولي يدعو لسنا اليوم لكي نمدح والدة الإله مريم. ويقول من أجل الذي ولد لنا في مدينة داود مخلصنا يسوع والمسيح الرب، تعالوا يا جميع الشعوب لنغبطها لأنها صارت أما وعذراء معا. عجيبة، أول أم وهي عذراء، لأنها زي ما قلنا نموذج للطهارة، لأنه جه منها مخلص العالم بغير زرع بشر. السلام لك أيتها العذراء النقية عديمة الفساد التي كلمة الآب أتى وتجسد منك. السلام للإناء الذي بغير عيب المختار الذي لبتوليتك الحقيقية الكاملة. السلام للفردوس الناطق للمسيح الذي صار آدم الثاني من أجل آدم الإنسان الأول. إذا زي ما قلنا إذا كان آدم الأول أخطأ فآدم الثاني جه من حواء، ولكن حواء الثانية اللي هي العذراء عشان يردنا. ويقول الكلمة الجميلة اللي قالها القديس كيرلس الكبير، السلام لمعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي أتت معا إلى موضع واحد بغير اختلاط،
في بطن العذراء اتحد اللاهوت بالناسوت من أول لحظة.

ودايما نقول انه من اللحظه اللي وجد فيها المسيح كجنين في بطن العذراء كان ملء اللاهوت متحد بهذا النسوت، واذا اتهزت هذه الوحده يتهز ايماننا كله ويتهز خلاصنا كله. عشان كده يتقال على بطن العذراء ديت انه معمل الاتحاد الالهي الذي للطبائع. عجيبة زي ما بقول لكم تمجيد العذراء برغم ان ملهاش قصة وملهاش اعمال اكتر من انه جه منها المسيح، ولكن اي عظم في هذه القديسة انه يجي منها المسيح ويختارها من كل نساء العالم علشان يتولد منها. السلام للخضر المزين بكل نوع الذي للختن الحقيقي الذي اتحد بالبشرية. احنا دايما كده لما نتكلم في سفر نشيد الأناشيد نقول انه حديث ما بين واحد وواحدة، حديث محبة عجيب. مين الواحد دوت؟ ده عريس الكنيسة، ده المسيح. ومين العروس؟ هي الكنيسة او النفس البشرية. الكنيسة تبص على العذراء وتقول ان بطنها ده مكان العرس، مكان العرس اللي اتحد فيه الله الكلمة، اللاهوت اتحد بعجينة البشرية وصارت البشرية كلها محتواة في هذا الجسد، جسد المسيح اللي احنا بقينا لحمه وعظامه وأعضاءه أفرادا. كل ده تم فين؟ تم في بطن العذراء. السلام للعليقة النفيسة التي للطبيعة، لطبيعة ونار لاهوت ولم تحرق شيئا منها. ونشوف تشبيهات العذراء. أنا مش عايز يعني لو كل موضوع من دول ممكن يبقى موضوع لوحده، تشبيهات العذراء. العذراء اللي يرمز ديها بالعليقة اللي كانت بتشتعل نار ولا تحترق. العذراء أخذت جمر اللاهوت في أحشائها ولم تحترق. يتقال عنها أنها المجمرة الذهب اللي في يد هارون الكاهن، المجمرة اللي بتحتوي على جمر النار زي ما العذراء أخذت في بطنها اللاهوت اللي اتحد بالناسوت أو الناسوت المتحد باللاهوت. عشان كده نلاقي الإشارة ديت في القداس، نلاقي وقت ما يجي الكاهن يقول تجسد وتأنس ياخد يد بخور ويحطها في الشرية علشان الشرية دي هي بطن الايه؟ العذراء. وقبليها يقول ان المسيح الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس نحط يد بخور في الشرية. السلام للعبدة والأم العذراء والسماء التي حملت جسديا الذي على الشاروبيم. بهذا نفرح ونرتل مع الملائكة القديسين بتهليل قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة لأنه سر بك الذي له المجد إلى الأبد. فرحنا بالعذراء لأنها والدة الإله، وعشان كده إحنا نعتز بأن العذراء بتاعتنا هي ثيوتوكوس والدة الإله. هي ما نقدرش نفصلها زي مثلا بعض الطوائف يقللوا من قيمة العذراء، مع أنه هتفضل والدة الإله اللي جه المسيح وتجسد منها. ما اقدرش اعتبرها زي ما البعض يقولوا العلبة اللي كانت جواها الجوهرة واخدنا الجوهرة ورمينا العلبة. ده منتهى الفقر الروحي. عشان كده نستعير الكلمة اللي كان دايما ابونا بشوي يقولها، يا عيني على اللي ملوش عذرة، يا عيني على اللي ملوش عذرة. العذرة اللي المسيح وهو على الصليب من اخر الكلمات اللي قالها، قال يوحنا أوصى عليها وقال له هوذا أمك، وقال لي يوحنا هوذا ابنك. إذن العذراء هي زي ما بقول بالنسبة للكنيسة الأيقونة الجميلة، مش اللي مرسومة على على على لوح خشب، ولكن الأيقونة اللي ترفع النفوس إلى مستوى الفضيلة والقداسة من غير كلمات، ولكن من صورتها المرتسمة في داخل النفوس. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين أمين.

إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذه أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميق، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هاهنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد: ماذا تطلب؟ أو لماذا تتكلم معها؟
فتركت المرأة جرتها ومضت الى المدينة، وقالت للناس: هلم انظروا انسان

أحيانا قال لي كل ما فعلت: ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال له: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا. لأنه في هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك 2 أيام. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبعد 2 أيام خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل، حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. فقالوا له: أمس في الساعة 7 تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. الأصحاح 5. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة.
في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعم وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جنب. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة.
أنا لا أقل

اقدر ان افعل من نفسي شيئا، كما اسمع ادين ودينونتي عادلة، لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي ارسلني. ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو اخر، وانا اعلم ان شهادته التي يشهدها لي هي حق. انتم ارسلتم الى يوحنا فشهد للحق، وانا لا اقبل شهادة من انسان، ولكني اقول هذا لتخلصوا انتم. كان هو السراج الموقد المنير، وانتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعة. واما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا، لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها، هذه الاعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني، والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا ابصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لان الذي ارسله هو لستم انتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون ان تأتوا الي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست اقبل، ولكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبة الله في انفسكم. انا قد اتيت باسم ابي ولستم تقبلونني، ان اتى اخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون ان تؤمنوا وانتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبونه. لا تظنوا اني اشكوكم الى الاب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لانه هو كتب عني. فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، فكيف تصدقون كلامي؟

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمر بطنك، فمن أين لي هذا

أن تأتي أم ربي إلي. فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني، وطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارعين. عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة، كما كلم أباءنا إبراهيم وذريته إلى الأبد. وأقامت مريم عندها نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل النهاردة بيتكلم عن رحلة الست العذراء عشان تخدم إليصابات. بعد الملاك، أو زي ما اتكلم الإنجيل الأسبوع اللي فات، إن الملاك جبرائيل راح للست العذراء وبشرها وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك، لذلك المولود منك قدوس ويضع ابن الله. مجرد الست العذراء ما قبلت المطلوب منها، حل الابن الوحيد في احشاء الست العذراء وصارت اما لله، وصلحت اللي عملته امنا حواء لما ما سمعتش كلام ربنا. الست العذراء قبلت كل الكلام اللي قالته، اللي قاله الملاك جبرائيل، وقالت له: هو ذا انا امة الرب. امة الرب يعني هو بيقول لها، الملاك جبرائيل بيقول لها: انت هتبقي ام الله، وهي تقول له: انا خدامة ربنا، انا خدامة ربنا. طاعة الست العذراء وإيمان الست العذراء بقبول الدعوة الإلهية أن تكون أم الله، ولو إن دي حاجة لحد النهاردة في ناس كتير قوي، ناس كتير قوي لحد النهاردة صعب عليهم قوي يفهموا إزاي الله يبقى ابن في أحشاء الست العذراء. لكن هي مملوءة نعمة، هي الست العذراء مملوءة نعمة، والنعمة ساعدتها انها تقدر تستوعب الموقف وتقدر تؤمن بالرسالة والعمل المطلوب منها. ربنا النهاردة نفسه انه لما يقول لنا على وصية معينة اقول له: انا خدامك يا رب، انا موافق يا رب. لكن النهارده لما ربنا بيقول وصية، احيانا نقول دي صعبة ودي مستحيلة ودي ما تنفعش اليومين دول، ودي ونقعد نقول على كلام ربنا شيء كتير قوي ما يصحش يتقال. الست العذراء مع كل عظمتها تقول: وانا خدمتك يا رب، حاضر يا رب. وده اللي خلى او الاحساس الداخلي بتاع الست العذراء ده ناحية الله، هو ده اللي خلاه يختارها من دون كل البنات على الاجيال كلها على مدى 5500 سنة. على رأي المديحة كده لما تقول: الآب اطلع من السماء لم يجد من يشبهك، ارسل ابنه وحيده اتى وتجسد منك. الست العذراء بمجرد ما قبلت بشارة الملاك

اعتنى الحمل الالهي. وطبعا هي حست في نفسها باللي بيحصل، ولكن مع كل التكريم وكل التحية وكل التعظيم اللي ادهولها الملاك جبرائيل، ما انشغلتش غير بحاجة واحدة، ان الملاك قال لها هو ده اليصابات نسيبتك حبلة بابن في شيخوختها. هو ده اللي شغل الست العذراء، ما شغلهاش التكريم والتعظيم والتحيات الكتيرة، خصوصا انها جايلها من السماء عن طريق ملاك، مش عن طريق واحد كبير او شخصية كبيرة، عن طريق ملاك. لكن هي انشغلت زمان اليصابات دلوقتي محتاجة حد يخدمها. فانجيل النهاردة يقول لنا كده: قامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال بدون تردد، من غير ما حد يطلب منها، من غير ما حد يسألها يقول لها اليصابات دي ست كبيرة ومحتاجة مساعدة ومعونة، خصوصا في الثلاث شهور الجايين دولت، لانها كان بقالها ست شهور حامل والست العذراء ما تعرفش، لان الست العذراء في الناصرة في الشمال واليصابات في بيت يهوذا في الجنوب قرب اورشليم اللي هي مدينة الهيكل العظيم. دخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات، وحدث لما سمعت اليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس. امتلأت مجرد ان الست العذراء دخلت بيت زكريا واليصابات، مجرد انها قالت بس سلام، ما قالش الانجيل، ما كتبش وما فسرش وما قالش هي قالت ايه اكتر من كده، قال كلمة واحدة بس سلام. هي مجرد ما سمعت اليصابات، بمجرد ما سمعت صوت سلام مريم امتلأت من الروح القدس. طبعا لانها حمل الابن الالهي وهي مملوءة نعمة، مجرد انها تقول سلام اللي قدامها ياخد سلام وياخد نعمة ويمتلئ من الروح القدس. في ناس كده، في ناس كده لحد دلوقتي، مجرد انك تشوف الانسان ده او مجرد انك تسمع صوته يقول اي كلمة، تبص تلاقي في جواك سلام عظيم. ايه اللي حصل؟ الواحد ما يقدرش يستوعب. لكن زي الانجيل ما قال، لما سمعت اليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها. طيب مريم اليصابات سمعت سلام مريم، طب والجنين تحرك ليه؟ اللي هو كمان سمع صوت السلام، مع ان الطفل في السن ده والحد بعد ما يتولد بثلاث شهور، اما الام تبقى حامل وبعد ما تولد بثلاث شهور، الطفل لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم، لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم. طب ازاي سمع؟ ده ما بيسمعش، ده المفروض ان هو لسه جنين وما بيسمعش، ده يسمع بعد ما يتولد باربع خمس شهور. ولكن هي كده عطيت السلام. عشان كده ابونا في الكنيسة باستمرار كل شوية كده يقول سلام لجميعكم. هي عطية كبيرة للي يآمن واللي يقبل ياخد عطية السلام. يوحنا المعمدان سمع صوت سلام مريم و
وفهم ان اللي فيه احشائها ابن الله، فارتكض بابتهاج. ارتكض يعني اتنطط او اتحرك حركة جامدة شوية. ازاي اليصابات تفهم ان الطفل ده او الجنين ده مبتهج او فرحان؟ الام بتعرف حاجات كتير عن طفلها او عن جنينها اللي فيه احشائها، لانها في بينها وبينه لغة كده، مش لغة زي اللغة اللي احنا بنتكلمها، لغة كده بين الام وجنينها، هما يفهموا بعض. فاليصابات حست ان الطفل اللي فيه احشائها ده بيتنطط من الفرح. وانخلعت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة انت في النساء. مباركة انت في النساء يعني مباركة اكتر من كل النساء اللي على وش الارض، او مفيش حد في النساء زيك، مفيش حد في النساء مبروك زيك. مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ اليصابات مع انها ست كبير قوي ومركزها كبير، وهي زوجة كاهن عظيم في اسرائيل، لكن قدام الست العذراء وقدام الجنين الالهي اللي في احشائها، اليصابات بقت صغيرة قوي. او نقدر نقول ان نعمة الروح القدس اللي خدتها خلتها تتواضع جدا وتنسى كل كرامة الكهنوت او كهنوت جوزها او كرامة البيت اللي هي فيه، حتى انها تقول للست العذراء: من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ مين انا عشان انت تيجي تزوريني؟ وهي مش عارفة، اليصابات مش عارفة ان الست العذراء جاية تشتغل عندها خدامة، مش جاية تزورها. جاية تشتغل عندها خدامة تغسل وتمسح وتكنس الارض وتعمل كل اللي لازم للبيت، جاية تشتغل عندها خدامة. اليصابات استكترت الزيارة بس. من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في اذني، تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. بتقول لها: يا بختك، كل الاجيال هتحسدك، وكل الاجيال هتطوبك، وكل الاجيال هتسبحك. والنهاردة لما الكنيسة في شهر كياك بتسهر في تسابيح وتماجيد للست العذراء ولربنا يسوع طول الليل، احنا ما بنعملش حاجة زيادة، لان في بعض الناس يقولوا: هي الست العذراء تمتاز عن اي حد بيه، احنا زينا زيها. لا لا لا، معلش، على مهلكوا شوية، مش زيكوا زيها، لا، لان مين في الاجيال كلها استهلت ان يكون الابن الالهي في احشائها؟ مفيش حد. يبقى مش زينا زيها، او الناس اللي بيقولوا كده يبقوا مش زيها. لا، مباركة انت في النساء. مفيش حد في نساء العالم، حتى المسلمين بيقولوا كده، مفيش حد في نساء العالم الساهل البركة والنعمة اللي انت اخدتيها ست عذراء، ان ابن الله يحل في احشائك. من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في اذني، تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل.

كون الست العذراء او كون اي بنت تيجي حامل من غير ما تكون متجوزه في شعب اسرائيل دي على طول ليها حكم واحد انها تترجم لانها تعتبر خاطئه. لكن طبعا هنا دي حاله تانية مقبوله قوي. لكن هي امنت ان عن طريق الحمل الالهي هيوصل الخلاص للعالم كله، لان الملاك قال لها تسميه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. اما اليهود يسمعوا يخلص شعبه قال له يقول كده طب احنا عندنا الرومان مغلبنا، ممكن تخلصونا من الرومان؟ احنا عندنا مشاكل عائليه، ممكن تخلصونا من المشاكل العائليه؟ مش خلاص من هذا النوع، مش خلاص من هذا النوع ابدا. لكن جه يخلص الناس من الموت. اليهود يستغربوا جدا لما تقول لهم ان المسيح جاي يخلص الناس من الموت، يقول لك وهي دي حاجه ممكنه؟ وهل الانسان ممكن يتخلص من الموت؟ هل ممكن الانسان ما يموتش؟ هو المسيح جاي يعمل كده بالموت، داس الموت بموته على الصليب، داس الموت ومنوت الموت، فما بقاش فيه موت لكن يكون في انتقال من الارض للسماء. ربنا يسوع لما دخل في احشاء الست العذراء العالم كله اتغير، العالم كله اتغير. حتى ان كلام اليصابات الجميل اللي قالته كتير ده، اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ هو ذا حين صار صوت سلامك في اذني تحرك الجميع في بطني. الكلام الجميل قالت له قالته اليصابات ديت للست العذراء. ردت الست العذراء على ايه بقى؟ قالت لهاش متشكرة ولا انا مستاهلش الكلام ده ولا حاجة. الست العذراء ما تضيعش كلامها لا مع ملاك ولا مع الناس ولا مع حد، لكن كلامها قليل قوي مع الناس لكن كلامها كتير مع ربنا. على طول الست العذراء ترد تقول ايه؟ تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي. حتى الست العذراء محتاجة مخلص. الست العذراء محتاجة مخلص لان داود النبي كتب في المزمور 50 وقال كده لاني ها انا ذا بالاسام، لاني ها انا ذا بالاسام حبل بي وبالخطايا ولدتني امي. يبقى كل الناس محتاجة مخلص، كل الناس محتاجة مخلص. حتى الست العذراء الإمام المسيحي مفهوش طريق للخلاص غير عن طريق المسيح، عن طريق صليب المسيح. عن طريق صليب المسيح الإنسان يتخلص من قضية الموت وحكم الموت اللي على آدم وكل ولاده، لأن بإنسان واحد أو زي ما كتب بولس الرسائل بإنسان واحد دخل الموت إلى العالم، وبإنسان واحد صار الخلاص أيضا. بآدم دخل الموت للعالم، وبالمسيح دخل الخلاص من الموت للعالم أيضا. النهاردة أحبائي الست العذراء بتبرينا صورة جميلة جدا للتضاعف، حتى إنها تقول

تعظم نفس الرب وتتهلى روحي بالله مخلصي. هو مخلصي زي ما هو مخلص العالم. عشان كده الناس اللي بيؤمنوا ان هم معصومين من الخطأ، يبقى الناس دولت بيفكروا ان الصليب، او بيعتقدوا ان صليب المسيح ملوش قيمة، او ما كانش لازم المسيح يتصلب. مادام هم ابرار ومادام هم معصومين يبقى عمل الصليب اتلغى، لان البر والقداسة تيجي عن طريق صليب المسيح، مش عن طريق اعمالنا او عن طريق اي حاجة تاني. عشان كده الست العذراء توضح لنا كده نقطة مهمة، تقول ايه؟ تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته. هي في نظر نفسها ايه؟ خدامة. الملاك يقول لها انت هتبقي ام الله، تقول له وانا خدامة ربنا. اليسابات تقول لها من اين لي ان تأتي ام ربي الي، وهي تقول لها هو ذا انا امة الرب، انا خدمته. اسلوب جميل قوي، ويعبر عن اتباع جميل في حياة الست العذراء. مهما كانت، مهما ربنا رفعها، مهما ربنا كرمها، مهما الملائكة قالت عنها، مهما اليصابات قالت عنها، كل ده ما يشغلش بالها ابدا. تقول العظمة لله وحده. كتير مننا بيبقى يدور على كلمة مديح او كلمة تكريم، وكتير مننا بينبسط قوي لما يسمع كلمة تكريم. لكن الست العذراء لما حد يقول لها ما فيش حد زيك في النساء، ولا انت متواضعة اكتر من كل النساء اللي على وش الارض، تقول وانا خدامة ربنا. اسلوب جميل قوي، لانها ما بتنسبش لنفسها اي حاجة. العمل كله لله وحده، والكرامة كلها لله وحده. عشان كده إذا حبيت إن التكريم ما يضركش، لأن التكريم بينفخ أحيانا أو بيخلي الإنسان يصاب بالكبرياء، فإذا حبيت تتخلص من التكريم اللي الناس بتقوله ليك كده، ممكن بينك وبين نفسك تقول تعظم نفس الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. القدير صنع بي عظائم. الست العذراء بتعلمنا ان احنا ننسب العظمة كلها لله، وتقول القدير صنع بي عظائم. ازاي ربنا يتنازل من علو السماء ويسكن في احشائها؟ هي بتقول كده. ازاي ربنا ينزل من سماه ومن مجده ويسكن في احشائي؟ واحنا كمان نقول له ازاي يا ربي انت تتنازل كده من علو سماك
خلي روحك القدوس يسكن فينا وترفعنا من رتبة العبيد الى رتبة اولاد الله. ده شيء عظيم قوي، ده شيء كبير قوي، دي حاجة الانسان ما يستحقهاش. القدير صنع بعظائم. في بعض الطوائف برضو تقول ايه، احنا اخوات المسيح، احنا اخواته، يعني قد بعض كلنا كده. لا احنا مش اخواته، حتى لو هو يقول لا ادعوكم عبيد بل احباء واخوة، احنا نفضل نقول برضو زي الست العذراء ما بتقول كده، واحنا خدمين يا كرم، عشان مرفعش نفسي واخد حاجة مش بتاعتي او حاجة انا مستاهلهاش. ده كون ان ربنا يتنازل ويخلينا هياكل لله ومسكن لروح القدوس، ده حاجة كبيرة قوي الانسان مستاهلهاش. ده حاجة تخلي الانسان يقول كده القدير صنع بي عظائم، القدير صنع بي عظائم وخلاني ابنه، القدير صنع بي عظائم ورفعني من رتبة العبيد. لكن احنا بينا وبين نفسنا كده نقول واحنا خدمينك يا رب، ساعدنا يا رب ان احنا نسمع كلامك، عشان الخدام باستمرار بيسمع كلام سيده. حتى لو ربنا رفعني وخلاني بقيت بني ادم كده وسماني ابنه واعطاني روح القدوس ليسكن فيا، انا برضو اقول له ربي انا خدامك، انا خدامك، ساعدني يا ربي ان انا اسمع كلامك ونفذ كل الوصايا اللي انت قلتها لي في الانجيل، لان ده كلام الهي مرسل للناس اللي على الارض. فرق كبير بيننا وبين المسيح، فرق كبير قوي بيننا وبين المسيح، لان المسيح من اتباعه يسمينا اخوة. يقول لا يستحي في الرسالة للعبرانيين، لا يستحي ان يدعوهم اخوته. فلما المسيح يقولك انت اخويا اوعى تصدق، احسن بعدين تحصل حاجة وحشة جواك، تتكبر ولا بتاع. لكن قل له انا خدامك يا رب زي الست العذراء. اسلوب الحديث ده بين الانسان والله اسلوب جميل قوي. الست العذراء بتعلمنا النهاردة لاننا اولادها، فهي بتعلمنا اسلوب جميل للحديث مع الله. في ناس يقول لك ايه، انا عشان عندي المشكله الفلانيه كنت بتخانق مع ربنا. على مهلك شويه، هو انت قده؟ هو انت تفهم زيه؟ لو نقرا كده اصحاح 40 و41 في سفر ايوب تشوف الفرق بيننا وبين ربنا. اصحاح 40 و41 في سفر ايوب يوري لك فرق كبير قوي. ربنا يسوع برضو مرة كده عشان يحافظ على اتباعنا بيقول كما علت السماوات عن الارض، زي ارتفاع السماء عن الارض، هكذا علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. عشان كده احبائي ياريت نتعلم الاسلوب بتاع الست العذراء في الحديث مع الله. القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه. كلام اللي بتقول الست العذراء ده لو تلاحظوا كده متاخد من المزامير، لان الاطفال في الهيكل، لان الست العذراء
دخلت الهيكل وعمرة وهي عمرها 3 سنين، وفضلت هناك لحد ما بقى عمرها 13 سنة. وبعدين لما كبرت وبقت 13 سنة لازم تطلع من الهيكل. ففي الفترة ديت من 3 سنين ل 13 كان يحفظوهم 150 مزمور، يحفظوا أطفال الهيكل 150 مزمور. عشان كده تلاقي كلام كتير قوي من الآلات الست العذراء متاخد من الإمامين المزامير، لكن مصاغ بالروح القدس بطريقة تانية. رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، رحمته على كل الناس، أو رحمته معروض على كل الناس، لكن مين اللي هياخد؟ مين اللي هيقدر يقبل المراحم دي كلها؟ الذين يتقونهم. رحمته إلى جيل الأجيال، زي ما بنقول سبحوا الله فإن إلى الأبد رحمته، إلى الأبد رحمته، يعني إلى جيل الأجيال، أو زي ما بتقول الست العذراء رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونهم. النهاردة الست العذراء بتعلمنا درس جميل قوي في الحديث مع الله، ان احنا ولاده، او هو رفعنا وخلانا ولاده واعطانا روح القدوس، ولكن احنا نقول له احنا خدمين يا كرم، ساعدنا يا رب. ده احنا مش نقول له احنا خدمينك، اجعلني كأحد أمرائك، زي الابن الضال لما رجع لابوه بيقول له انا ما استاهلش ابقى ابنك لاني عملت خطايا كتير قوي، اجعلني كأحد أمرائك. فاحنا النهاردة احنا مش نقول له احنا خدمينك، ان الخدمين بيسمعوا كلام السيد في البيت، لكن الابن خالف كلام ابوه، ولما خالف رجع يقول لابوه اجعلني كأحد أجرائك. فاحنا النهاردة مش نتعلم من الست العذراء نقول له احنا خدمينك يا رب، نقول له ده احنا من السهلش كمان نبقى خدمينك، اجعلني كأحد أجرائك. تسبحة الست العذراء الحق جميل قوي، وممكن كده لما ترجعوا البيت تقروها كده بهدوء، هتلاقوا فيها حاجات كتير قوي ممكن نتعلمها. ربنا يدينا نعمة بشفاعة الست العذراء وبركة صوم الميلاد المجيد. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

للخطاه الذين تركوا ناموسك، حقوقك كانت لي مزامير في موضع مسكني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت.

حظي أنت يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، رباطات الخطاه التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك، من رحمتك يا رب امتلأت الأرض، فعلمني.

خيرا صنعتما عبدك يور حسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبن مثل اللبن.

قلبهم وأنا لهكت بناموسك. خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك. ناموس فما خير لي من إله بنو

يدك صنعتان وجبلتان، فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون أني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة، وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني. نظير قولك لعبدك، لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي. وليخزى المتكبرون، لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك كي لا

فوقت نفسي إلى خلاصك، وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد وحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد تردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك احيني فأحفظ شهاداتك.

0: القطعة الأخيرة. فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. تفيض شفتي الصف إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتأت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فإني لوصاياك لم أنسى. سيوسي منفصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركته علينا آمين.
1: هنازل نجمع ملكوت السماوات 10 زهرة خزنة سبحان خرقنا استقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مسبحهن لم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في عينتهن ما مسبحهن. ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وزع العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائي. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا زينا مسبحهن، فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مسبحهن تنطفئ. أجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرير للبيع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا وابتعنا جاء العريس مستعدات، دخلنا معه العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بكت العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا يفتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق وقل لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي تأتي فيها ابن الإنسان ونقل يديهم.

مناينا ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل. توب للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي.

0: من فتلق خارج الملكوت، بل اسهر واسرق قائلا: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. لك سبت ليك
1: إيوك يا جيوب نظماتي.
0: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت الباجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارج قارعة مثل خمس العذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم ينم عليك بأرس مجد لله.

أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء غير المنسلم. ابطلي مشورة المعاندين، حزن عبيدك ردي إلى فرح، حصني كنيستنا عن رؤسائنا حاربي، تشفى عن سلام العالم، لأنك أنت يا

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح، وخلص نفوسنا.

كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا السلام وخلصنا ونجي نفسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ملؤتين مجدك. رب ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئات التي صنعناها برأتنا، التي صنعناها بغير رأت، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها من اسم قدوس الذي دعا علينا.

0: مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد يا رب.
1: ناخد دقيقة كده صلاة من القلب، كل واحد ينسكب أمام الله، وفرصة وإحنا في اللحظات الحلوة دي نرفع قلوبنا لربنا يسوع.

0: يا ربنا الحبيب يسوع، في هذه اللحظات الحلوة يا ربي اللي انت سمحت لنا بيها اللي احنا نقف قدامك، علمنا يا ربي ازاي نرفع قلوبنا ليك ونكلمك يا ربي لا بكلام اللسان بل بلغة القلب. علمنا يا ربي ازاي نحبك وازاي نشتاق اليك. انت يا ربي في محبتك جيت لنا يا ربي واسست كنيستك الحلوة الجميلة اللي احنا فيها بكل أسرارها وطقوسها وصلواتها، وديتنا يا ربي كلمتك المحية لكي ما نستغني بيها يا ربي وتكون كلمتك الحياة التي نحيا بيها والنور الذي نسلب به يا ربي في طرق العالم. نصلي إليك يا رب ونرفع قلوبنا إليك، أنت تقبل يا ربي صلواتنا. اذكر يا ربي احتياجاتنا، احنا محتاجين ليك يا رب قوي في مثل هذه الآونة. اذكر يا ربي بيوت ولادك اللي فيها مشاكل أو فيها متاعب، اذكر النفوس المتضايقة، اذكر يا ربي النفوس المريضة، اذكر يا ربي ولادك اللي في السجن، اذكر يا ربي أسرهم، اذكر كل نفس متضايقة وتعبانة. ملناش غيرك يا ربي، أنت أبونا السماوي. في هذه اللحظات الجميلة يا ربي نرفع قلوبنا قبل أيدينا، اقبلنا إليك يا ربي، اقبل صلواتنا. عودنا يا ربي عن كل الآلام وكل المتاعب بعمل روحك القدوس في داخلنا، يسندنا يا ربي في مسيرة حياتنا ويعوضنا يا ربي كل خير وكل سلام وكل فرح عن كل أتعابنا. شفاعتك يا ست عدرا الأم الحنون، واحنا واثقين من شفاعتك، واثقين من حبك، واثقين اللي انتي بتلاحظينا وقلبك كأم بص لكل أولادك في العالم كله. وصي ابنك علينا وتشفعينا واذكرينا، ملناش غيرك، انت الدالة وانت الصلوات الحارة اللي بتحنني قلب ابنك علينا. ملاك الجليل مخيل حبيبنا مرجرجس بارك تبونا بشوي، بركة هذه الصلوات الطاهرة ربي اسمعنا لنقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. زنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لك. تفضلوا يا شمس ما تطلع فوق.
1: تين تينو إيب شويني شيرين تبي أويني أنت نو سيب شوي سنتيني جو أو بو سنت فريه مطنان إيم بصوت سنتيني نبسيكي خين بجين أثرن أو هيراتي نمبيكن ثوسو ما تيكوز أني أوي تريتن بنو سنبيني من تتي موينا نبشوي سنو متري فرنم فين و بو سنتن كاتي انتن و هي اراتي نمبيكم ثو ام اف نوفن تيتي برو سيفكي و انتن و اربناك ايه بشوي انتي زوك سوكي تيري بريبي او و انتن شاشني بكوي فول انتن نوفيت او زوك ساسي فيلا نسروبي ايه بزي اسمو بشوي سني في اي كنت بشوي زوك ساسي فيلا نسروبي نيتو هي اراتو خيني بيشوي خيني اغلي يو انت بي ام بنوتي زوك ساسي فيلا نسروبي.

0: كمل.
1: هنقول القطع وبعدين نكمل السمك.
0: أصفى من إنجيل ما علمنا لوع البشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تود عملك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجل من شعب ومجد لشعبك السيد.

أنا إلى صلاة التسبيح خدمة تانية من نصف الليل نقدم على المسيح ملك نرجوه يا في الخطى الكثيرة مزامير ترتيل أبينا داود البركات علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاء الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإسان اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مغيد السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كان

للجبال من حيث ياتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والارض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس اسرائيل. الرب يحفظك، الرب يذلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. لا لا بان فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزم. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض. تكلمت من أجل بالسلام، من أجل بيت الرب إلى أن

0: اقساس يا سمان قدوس قدوس قدوس اسم الانجيل مال ابن البشير بركاته علينا امين.
1: ثم سألوا أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكى في بيت فريسي أخذت كرات طيب فوقفت من وراءه عند رجليه باكية وبدأت تبير لقدميه بدماء وتمسح شعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتدونه بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا في نفسه: لو كان هذا نبيا العالم من هي هذه المرة التي لمسته ما حالها لأنها خاطئة؟ فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان عندي كلمة كلها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن المدينان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، لم يكن لهما ما يوفيانه، فسمحهما كليهما فما منها يحب أكثر. فأجاب سمعان وقال: أظن أنا الذي سمح بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتك وماء لرجل لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدن رأسي، أما هذه فقد دانت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياك كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، الذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لا مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكون يقول في نفوسهم: من هو هذا الذي الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك خلصك، فذهب بسلام. المجد لله دائما.
0: Tenošte vrsto sem vegodna vas u osnem pepne moje suev žak i jak sot imo na ina na teni ja rabbi ne bi edmo kathira kema atit manzul qadim lel mara al khatia agalni mustahikan nabin li qadamai kelletaini atakatani min tariq al dalala wa uqaddim laka atiban faiqan wa aqtani li umran naqiyan bit tuba لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمان

إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. انعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء.

السماوات تطوي بكيات الممتلئة نعمه، العروس بلا زواج، ونحن ايضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الاله، يا ام الرحمه والخلاص، تشفعي من اجل خلاص نفوسنا.

0: الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيو نفماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامة وخلصنا ونجينا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعز وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك ما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
2: السلام لك نسألك يا القديس المتلى مجد العذراء كل حين والد للا أم المسيح سعيدي صلوات. السلام للتي ولدت لنا النور حقيقة المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل رب عنا لسنا رحمة نفوسنا. أيات العذراء مريم وإتلال القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفع فينا.

شوي سنانا من صلاة وتسبيحة الخدمة الثالثة من نصف الليل نقدمها للمسيح ملك نوله. نرجو أن يغفر لنا خطايا الكثيرة مزامير تراتيل أبينا داود النبي. من الأعماق صرخت إليك يا ربي يا ربي اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت ضرعي. كنت للأسام راصدا يا ربي يا رب من يسكت. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من مهر الصبح لليل، من مهر الصبح لينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه ويفتح.

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستاهل عيني ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني.

0: اذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب ونظر لإله يعقوب أني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضع للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في أفرات وجدناه في موضع الغابة لندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له، هذا هو موضع راحتي إلى أبد الآباد. ها هنا أسكن لأني أردت، لصيدها أبارك بركة، لمساكنيها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص، أبرار يبتهجون ابتهاجا. هناك قرن
1: المسيحي لا عداء ألبس الخزي.

0: اقصى سيوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس فص مشارة الانجيل معلمنا ماري لوقا البشير تنيز دار بركاته علينا امين.
1: لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذ جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموا إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم مستعدين، فإنه في الساعة لا يعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذ جاء سيده يجد يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما.
0: بعين متحننة: يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي بأعمالي ليس لي خلاص. فلهذا أسأل بعين رحيمة: يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي.

حاضر، اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحب البشر.

بحياة الله المكرمة خلصي الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: زوكس باتريك أيوك أجيوم نفماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين.

0: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ما بتهم مجدك كرامت. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس معيش لإبنا وضيقات نسواك. حل وصفها أخرح الله السيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من الاسم القدوس الدعاء علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك،
1: لا ملكوتك
0: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا،
1: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.
0: زقصاص وسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوال البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أدته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا راقون نفهم أقوالك المحية، أنهضنا مظلمة خطية القاتل النفس، واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت مملوء فرحا القائل: تعالوا لي مبارك أبي رسل الملك معد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من كثرة أسامنا، لأنك وحدك متحن طويل أناة كثير رحم. شفاعة سيداتنا وإله قديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا
0: في كل وقت كل الساعة، في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح لهنا الصالح الطويل الروح كثير رحمة جزيل تحن، الذي يحب الصديقين ورح خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاتم السماء يرجع ويح، أدعي الكل خلاص لأجل ما هو بخيرات منتظر. يا رب اقم منا في هذه الساعة وكل ساعة البطل، سهل حياتنا ارشد

0: ابن العام بصير، قدس أرواحنا، طاهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراض، يغفر خطايانا، نجينا من كل حزن، رديء وجع قلب، أحيطنا بملائكة القديسين، كون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان معرفة غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بالشكر يا بنا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك القوة والمجد إلى الأبد.
1: صلي مع وطن نيمة، سلامنا إليك.

0: الحق أبونا بشوي حبيب الصليب يغفر لنا خطايانا
1: شوفين سوري سمسك انخمي ما تتشو سيتا يكن خيتو تنشو سنبتر انتسوتو كوسسو امبار سنو سنسو

نصلي مع بعض تاني من بين ايدينا تطلع قدامنا على الشاشه.

Alla is ni mes o se o so pedir o pon tokrator pon agatrias alla is ni mes fshis fnotin teni gom shopin men اللهم اجعلنا مصاحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

اليوم السادس من شهر مصر المبارك صعود جسد سيدتنا كلنا العذراء مريم. ولما قربت والدة الإله أم مخلصنا أن تترك الجسد، فاجتمعت كل الأرامل يبكينا اللواتي كنا معهن معها منذ الابتداء، والعذارى العفيفات اللواتي من أورشليم وجبل الزيتون أتوا وهن بكيات، والرسل أقبلوا من المسكونة وهم راكبين على السحب، وفي وسطهم لسان العطر بولس الحكيم الرسول، وكانوا يبكون وينحون على العذراء لأنهم لم يكونوا يريدون أن يفترقوا عنها. وجاء معهم ديونيسيوس الأريوباغي وتيموثاوس، وإذ زلزال عظيم وسحب كثيرة لأن المسيح يسوع مخلصنا أقبل وأخذ نفس أمه العذراء إلى علو السماء بمجد عظيم، وكفن الرسل جسدها وحملوها إلى الجثمانية، وأقام الرسل عند القبر الذي للعذراء القديسة إلى اليوم الثالث. وبتدبير الله محب البشر تأخر توما ولم يحضر معهم، ومن بعد اليوم الثالث حضر بالسحابة وأبصر القبر وبكى عليها، فأجاب وقال للرسل: أطلب إليكم يا إخوتي الأحباء، افتحوا لي القبر الذي لسيدتي العذراء لأبصر جسدها. وأتبارك منه، ولما فتحوا القبر المقدس لم يجدوا جسد والدة الإله، وأنهم تعجبوا جدا ومجدوا الله وأمنوا بصعودها. فأما هم بالحقيقة عن الرسل وهم الشاهدون بصعودها الجثمانية وجبل الزيتون يشهدون لنا بصعودها، أورشليم وأرابيا يشهدون لنا بصعودها، ووادي يهوشافاط أيضا وجبل المر يشهدون لنا بصعودها، الجلجثة يشهدون لنا بصعودها. وقد كملت اليوم نبوة المرتل داود الطاهر إذ قال: قامت الملك عن يمينك يا ملك المجد، ونحن نسأل أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. بماذا أدعوك يا ذات كل قدس العذراء التي حملت الله الحقيقي وبطليتها مختومة؟ بماذا أدعوك يا مدينة الملك العظيم القصر المزين الذي لملك الملوك؟ بماذا أدعوك أيتها الحقل الذي لم يزرع ووجد فيه عنقود الحياة فأعطى الحياة لكل أحد؟ بماذا أدعوك أيتها اليمامة الحقيقية التي منكبها بصفرة الذهب تلمع؟ بماذا أدعوك يا عرش ضابط الكل، عرش العالي المتعال ومحل الروح القدس؟ بماذا أدعوك يا كنيسة الأبكار التي تغمات الألويين يسبحون في وسطها؟ بماذا أدعوك أيتها المنارة النقية التي نورها يرتقى إلى العلو إلى سماء السماوات؟ بماذا أدعوك أيتها السحابة الروحانية التي أشرق لنا منها كوكب الصبح؟ بماذا أدعوك يا ابنتي وقيم وحنة التي أظهرت لنا من أصل داود؟ بماذا أدعوك

أبوك أيتها السلم المرتفع إلى السماء والرب على رأسه يسبح له الملائكة. بماذا أدعوك أيتها العروس الكاملة التي ولدت عمانوئيل يسوع المسيح ربنا؟ بماذا أدعوك أيتها السماء الثانية والقلة الروحانية التي للملائكة المقدسين؟ اشفعي فينا يا سيدتنا العذراء مرت مريم عند ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: رقيت رودر اللي يسوى لأنه كنت أنا
1: مقصر مجد لك يا سيدنا فخر اسم
2: سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس تلاوت واحد الناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حكم إله حكم مولود غير مخلوق تساوي الآب الجبار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد بروس بونتوس تأنى لما كبر أقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس على يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليهدينا الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الناس كلها نمجده مع الآب ونبي ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جميع الرسل ونعترف مواضيع ونغفر الخطايا
1: وننتظر

0: قدوس
1: قدوس
0: قدوس
1: رب
0: سبعوت
1: السماء
0: ولدنا
1: لك
0: مجد كرامتك
1: ارحمنا
0: يا الله
1: الأب
0: ضابط
1: الكل
0: أيها
1: الثالوث
0: قدوس
1: ارحمنا
0: يا رب
1: للقوات
0: كن
1: معانا
0: ليس
1: لنا
0: ما يمشي
1: قد
0: نسواك
1: حلوة
0: اغفر
1: اصلح
0: لنا
1: سيئات
0: السنة
1: بارد
0: السنة
1: فأناها
0: بمعرفنا
1: بأن
0: خفية
1: والظهر يا
0: رب
1: اغفر لنا
0: مجدك
1: رحمتك
0: نسختنا
1: يا أبانا
0: الذي
1: في السماوات
0: تقدس
1: اسمك
0: تكن
1: مشيئتك
0: كما
1: في السماء
0: كذلك
1: على الأرض
0: خبزنا
1: الذي
0: الغد
1: أعطينا
0: اليوم
1: اغفر لنا
0: ذنوبنا
1: نحن
0: أيضا
1: المذنبين
0: إلينا
1: ولا
0: تدخلنا
1: في تجربة
0: لكن
1: نجيني
0: من
1: الشرير
0: بالمسيح
1: يسوع
0: هلما
1: نزغت
0: هلما
1: نسأل
0: المسيح
1: لنا
0: هلما
1: نزغت
0: هلما
1: نطلب
0: المسيح
1: ملكنا
0: هلما
1: نزغت
0: هلما
1: نفرض
0: على
1: المسيح
0: مخلصنا
1: يا ربنا
0: يسوع
1: المسيح
0: كلمة
1: المشفاة
0: القديسة
1: من
0: أجلك
1: احفظنا
0: ونبدأ
1: بدن
0: الحسن
1: ارحمنا
0: كإرادتك
1: الليل
0: نشكرك
1: يا
0: رب
1: نسألك
0: أن تحفظنا
1: في
0: هذا اليوم
1: نحن
0: بغير
1: خطأ
0: أسألكم
1: أن
0: الأسير
1: بالرب
0: أن تسلكوا
1: كما
0: يحق
1: للدعوة
0: كل
1: تواضع
0: القلب
1: والوداع
0: وطول
1: الأناة
0: محتملين
1: بعضكم
0: بعضا
1: بالمحبة
0: مسرعين
1: إلى حفظ
0: وحدانية
1: الروح
0: لكي
1: تكون
0: جسدا
1: واحدا
0: وروحا
1: واحد
0: رجاء
1: دعوتكم
0: إيمان
1: واحد
0: معمودية
1: واحدة
0: واحد
1: الله
0: أبو
1: كل
0: أحد
1: واحد
0: ابن
1: يسوع
0: المسيح
1: الكلم
0: الذي
1: تجسد
0: ومات
1: واحد
0: يطهر
1: كل
0: البرية
1: لمن
0: النزج
1: للثالوث
0: القدوس
1: لاهوت
0: واحد
1: طبيعة
0: واحدة
1: نسبح
0: بلك الآن
1: شوي
0: سنانا
1: للصلاة
0: وتسبحت
1: باكر
0: من هذا
1: المبارك
0: قدم
1: المسيح
0: ملكنا
1: مزامير
0: تلاتي
1: لابينا
0: داود
1: النبي
0: نقول
1: أول
0: تلات
1: مزامير
0: مع بعض
1: نقول
0: مع
1: بعض
0: طوبى
1: للرجل
0: الذي
1: لم يثق
0: في
1: مشورة
0: المنافقين
2: كل ما يصنع ينجح فيه ليس كذلك المنافقون ليس كذلك لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق المنافقين فاتوا باد هللو لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتأمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين نقطع أغلالهما ونطرح عنا نيرهما الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجز يرجفهم أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدسه أنا يكس بأمر الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك سألني فأعطيك الأمم يا

ميراثا وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل أنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا وتأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية، هللوا له برعدة، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة توب لجميع

يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون نفسي ليس له خلاص بإله. أنت يا رب، أنت وناصري، مجدي ورافع رأسي. بصوت إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري. فلا أخاف من ربوات الجموعان محيطين بي، القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان الخطاة سحقت على الرب خلاص.

0: القدس سوى من قدوس قدوس قدوس واسم نجيل معلمنا يوحنا البشير وتلميذ الطاهر بركات علينا امين.
1: في البداية كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان منذ الأزل عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان، فكان الحياة والحياة نور الناس، والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد النور ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل يشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أتيا إلى العالم. في العالم كان وبه كان والعالم به كون، لم يعرفوا العالم إلى خصته، وجاء وخصته لم تقبله. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أبناء الله، الذي يؤمنوا باسمه الذي ولدوا، وليس من دم ولا مشيئة الجسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله والده. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجدا مثل مجد ابن الوحيد لأبيه، مملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي كان قبلي، حقا كان أقدم مني، ونحن جميعا أخذنا من امتلاءه نعمة عودا عن النعمة، لأن ناموس بموسى أعطى، أما نعمة الحق فبيسوع المسيح صار.

0: نصلي مع بعض. أيها النور الحقيقي الذي يدي لكل إنسان آيات للعالم، خلصت بني آدم من الغواية واعتقتنا محو من طلقات الموت وعطيتنا روح البنوة، نسبحك ونبارك قائلين
1: لوك ساباتريك أيوك يا أيوك نظماتي.
0: عندما دخل علينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المدينة الأفكار النورانية ولا تغطينا ظلمة الآلام، لكي نسبع عقلي ما دون سبقت عيناي وقت صحيح العدل في جميع أكوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا يا رب لنا بتحننا.
1: كيني إنك يا كريستوس ونستوني ونن آمين.
0: أنت هي أم نور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربة، يقدمون لك تمجيدات يا والدة لله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقي عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظللك ولم يتجسد منك. وأن ننجيه من التجارب ونسبه تسبيحا جديدا ونبارك الآن، فلنسبح مع الملاك قائلين المجد لله في العالم وعلى السلام.
2: لك ننطق مجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك أيها رب المالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل ورب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها رب الإله حمل الله ابن الآب روح خطية العالم ارحمنا، يا حامل خطية العالم ابن البطن أريك، أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا، أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا الله الآب أمين. أباركك كل يوم أسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأباد أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي، لأن أمرك نور على الأرض، كنت أتلو في طرقك لأنك صرت

0: تريم معينا. بك ان يا رب تسمع صوتي الغداء اقف امامك وتراني.
1: اللهم تراف علينا اسمعنا وارحمنا في القطع الكثير. امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون.

0: ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماوات من أتى مجدك كرمتك ارحمنا يا الله الآب ضابط كل الأيات ثالوث قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا ليس لنا معين شريعة قد نسواك حل واغفر اصفح لنا الله إن سيئات سننا بإرادتنا وسننا لا تفعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة الخفية والظهر يا رب اغفر لنا من أجل اسمك ونسألك رحمتك بلس خطايانا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أيها الرب لا القوات الكائن قبل الدور الدائم الأبد اللي خلق الشمس ضياء النهار والليل راحة لكل بشر نشكرك يا ملك الدور لأنك استنى هذا الليل بسلام وأتيت بين المبدأ النهار من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدور لاستقلال نور وجهك والضياء علي نور علمك الله أجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار لكي نجوز هذا اليوم بر وطهارة وتبير حسن نكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح موهبة روح القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين أيها الباعث النور فينطلق المشرق شمسه على الأبرار والأشرار الذي صنع النور الضيء على المسكون أنر عقولنا وقلوبنا أفهمنا يا سيد الكل هب لنا في هذا اليوم الحاضر نرضيك فيه واحرسنا من كل شيء رديء من كل خطيئة من كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي برك معه مع الروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل وان ظهر الدور كلها أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصال الطويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحن الذي يحب الصدقين ويرحم قطاع الذين أولهم أنا سلام أرجع ويحيى أدعي كل الإخلاص لأجل المعبد الخراط المنتظر يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البط سهل حياتنا ارشدنا العام غصاه قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وعقلب أحيطنا بالإله القدسين كي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين نصل اتحاد الإيمان معرفة مجد غير محسوس وغير محدود فإنك مبارك إلى الأب أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك